وذكرا. وتاني شيء لا تغادر مجالس العلم. عشان تتعلم كيف بدك تصل بدك ذكر وبدك علم. لا تترك أن تكون مع جماعة المؤمنين في صلاة الفجر، ولو بدك تتعب ولو بدك تنعس ولو بده ينهد حيلك، ليكن ليكن، شو علي شو علي، خليك توصل لعشرين ركعة تراويح، عشرين ركعة قيام الليل، وانت ما عاد فيك حتسقط، سقط لك شي مرة والله. وبتصير انت اذا سجدت بتقول له يا رب انا انهدت قوايا من اجلك. هلا ما في مرات واحد بالشغل تنهد قوى؟ والله قال لي مرة حلاق، فانتوا بتعرفوا الحلاقين، قال لي استاذ 36 ساعة عمل متواصل، ليلة العيد وصباح العيد ولمغرب العيد. ومرة قال لي لحام بعيد الأضحى، رابع يوم العيد العصر قال لي هلأ فتت على بيتي، لحام لحام شان شوية لحمة وعظام ومآدم، بيقضي 4 أيام العيد بالشغل. وانت بدك تصير من الأولياء ما بتقدم يعني 30 يوم بالشغل؟ ليكن. ما منعرف يا أخوان، ما منعرف يا شباب، ما منعرف يا رجال، ما منعرف هل يأتي علينا رمضان الآخر أو لا يأتي. كن أنت سابقا إلى الله، نافس هؤلاء الناس. ليش يسبقك غيرك؟ ليش غيرك بصلاة الفجر بالجامع وأنت ببيتك مو عيب؟ مو عيب؟ ليش غيرك 20 ركعة وأنت 8 مو عيب؟ أنت مسلم وهو مسلم، أنت بتحب الله وهو بيحب الله، أنت متجوز وهو متجوز، أنت بتشتغل وهو بيشتغل، شو بيفرق بينك وبينه؟ أنت بيجعك ظهرك وهو واجع ظهره، أنت عندك التزامات وهو عنده التزامات. لا تدع للشيطان يوسوس لك أنه أخي أنت بتعرف عندك مرأة وولاد ودك، يعني شو هدون كلهم اللي قاعدين بالجامع عزابية كلهم عندهم نسوان وولاد؟ أخي أنت عليك التزامات مالية، شو هدون حدا يا شباب، حدا بينزلوا له شي مصاري من المريخ؟ حدا بيبعته؟ مرات واحد بيقول لك والله انا عندي شغل، يعني هدول كلهم عطالين بطالين، كلهم عندهم شغل. لا تخلي الشيطان يوسوس لك، انا عندي دراسه، كلنا حبيبنا عندنا دراسه، ودرسنا معك وقبلك وسندرس بعدك، عندي ماجستير ونحن معنا ماجستير، دكتوراه وعندنا دكتوراه، متجوز نحن متجوزين، عندي اولاد ونحن عندنا اولاد، شو بدك كمان؟ لا ترضى الا ان تكون من السابقين، الاسلام بده اياك هيك. بس غالب نفسك وأقبل. والله والله إذا صدقت مع الله، إذا صدقتم مع الله عز وجل، والله يا أخوان الله بيعطيكم أشياء لا تخطر لكم على بال. لا تغادر مجلس العلم، ولا تغادر بقلبك الانكسار على باب الله، وبلسانك وبقلبك ذكر الله عز وجل. هذا درب الولاية، فتخرج من شهر رمضان بعد 30 يوم أنت مختلف عنك قبل رمضان، ولاقي لك شي رفيق يشد لك همتك، شد لك همتك، قل له أخي أنت كل يوم بتجي لعندي بدي قلي ما ترضى لتمشي أنا وياك. والله أنا أعرفه، يعني من نفسي ومن أخواني ومن أساتذتي، الله وكيلكم يا أخوان، والله شو بدنا نقول، يعني كنا ننام على عتبة الباب مو بالغرفة، لأنه متى ما نمت بالغرفة حطيت حرامك وعلى فرشتك ومخدتك وطفيت هالأضوية راحت عليك. هلا مو ننام بالغرفة، والله والله على العتبة، على العتبة هيك أفه الباب هذا مثلا نايمين، أي واحد بده يطلع أي واحد بده يفوت تكون فتح الباب ضرب لك بطنك بدك تفيق شئت أم أبيت. وأصلا شو هالنوم اللي مأرقزة يعني نايم على عتبة الباب الديار؟ طبعا لكن شو بدك تصير؟ بدك تصير ببلاش؟ ما بتصير ببلاش. ومن الأخوة من يأتي كان ليعتكف في المسجد، بس حتى إذا اعتكف في المسجد ما في نوم، ينام هيك يعني ساعة ساعتين، بينام ساعة وبيقوم بيشتغل، بينام ساعة بيقوم بيشتغل، يعني يريد أن يقبل على الله عز وجل. وهكذا الإقبال على الله ببلاش ما بيصير، بدك تدفع ثمنه. وهلأ الآن خاصة إذا كنت شابا، هلأ الوقت أحسن بكتير من الأيام القادمات، ومع هيك إذا كنت كبيرا كمان فرصة أنك تحيا في شهر رمضان. فنحن عم نقرأ في سير الأولياء مشان أنت تمضي بهذا الاتجاه، الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار المحدثين ونقاد الحديث. قال عبيد الله ابن عمر القواريري
أملى علي عبد الرحمن ابن مهدي 20,000 حديث حفظا. ما شاء الله حافظ 20,000 حديث، سبحان الله، موهبة هي من الله. ألا نحن الآن يعني هذا الرقم يستعظم، بس الآن يوجد شباب يحفظون هذا الأعداد، يوجد بنات تحفظ هذا الأعداد، ما في شيء. لا، في ما شاء الله، في واحد حافظ كل موديلات وماركات السيارات، حتى بيقول لك مواصفاتهم. في واحد حافظ كل المباريات ما شاء الله وكل اللعيبة، وبعام ما بعرف 1920 مين فاز، وبالسبعين مين فاز، وكم جول، واثنين واحد وثلاثة صفر، ما شاء الله كيف حافظه. يلي بيحب شغله بيحفظه. وفي واحد حافظ الدفتر تبعه تبع الديون يلي إله على الناس كمان ما شاء الله، بيقول لك أخي المال أخو الروح، شو ما بدي أحفظهم. وفي ناس عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخو الروح، لذلك بيحفظه. على كل أحوال لا ريب بأنه في ناس موهوبين، يعني الله عطيهم كمان قدرة أكثر من أناس آخرين. كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي الرجل من فوقه في العلم كان يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. هذا كيف بدك تصل إلى الله؟ بدك علم. إيش هلأ عم نحكي كيف بدك تقتدي بالأنبياء؟ أول شيء بدك تلحق بالعلم والعلماء. عبد الرحمن بن مهدي من العلماء، 20,000 حديث حافظهم، يقول إذا أنت لقيت من هو أعلى منك علما نيالك، هي يوم الغنيمة تبعك. وإذا لقيت من هو مساويك فأنت تتدارس معه بالعلم، وإذا لقيت من هو أقل منك فأنت تعلمه وتتواضع له. العلماء دائما سبحان الله برامجهم كلها مليئة بالعلم، مليئة بالنفع، مليئة بالخير، رفقات إذا قعدوا مع بعضهم. لعلي قلت لكم أكثر سنوات في حياتي قرأت فيها كتبا عندما كنت طالب جامعة، توافقت أنا وأربعة أو ثلاثة من رفقاتي على جلسة كل أسبوع في بيت واحد بيننا، وكل واحد بيقرأ كتاب وبيجي بيلخص لنا إياه وبيقول لنا إياه بقلب الجلسة. هالأسبوع مثلا أنا، الأسبوع الثاني رفيقي، الأسبوع الثالث رفيقي، الأسبوع الرابع رفيقي. فكل شهر لازم أنت تقرأ كتاب لحالك وتلخصه، وبتجي بتعمل فيه درس على هدول اللي قاعدين. فكنا هيك في كل أسبوع ناخذ كتاب جديد ومنتناقش ومندرس ومنضحك ومنشرب شاي ومنتعشى، ماشي الحال. بس في مادة علمية يعني، وشجع عندي هذا الأمر، حببني بالقراءة، مع أنه أنا بالأصل ما كنت بحب القراءة، وأصلا فتت علمي لأنه ما بحب القراءة، ما بحب الحفظ زي كي وأحفظ شغلة. بس من كثرة القراءة، كثرة القراءة سبحان الله حبيت القراءة. العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الخطابة بالخطابة، تقرأ بس تحب القراءة. والقراءة كاتب الكتاب يعطيك عقله، بل يعطيك أفضل عقله. فأنت لما عم تأخذ كتاب أنت عم تأخذ عقل واحد أعطاك أفضل ما عنده، ما بتلاقي غير مخك صار يكبر يكبر يكبر. ما سامحني إذا قعد لي على هذا الفيس والواتس تبعت نكت تستقبل نكت، تبعت نكت تستقبل نكت، تبعت نكت تستقبل نكت، يعني ماشي الحال. النكتة بجوز أنا كل شي شهرين لأبعت لي نكتة أو استقبل نكتة، بس ما معقول كله نكت نكت نكت نكت. بعدين بصير يعني يستخفوا بي، حتى مادتي العقلية بتصير يعني هيك بسيطة وشغل مقلسة وضحك يعني هي الضحكة مشان تنشطني مشان العمل، يعني الأساس العمل. فعبد الرحمن ابن مهدي يقول إما أن يكون إنسان فوقك تفيد منه، أو إنسان دونك فأنت تفيده. ثم يقول ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع. مو كل شغلة أنت بتقراها بدك تحكيها للناس، مو كل شغلة تقال في مجالس العلم تصلح أن تنقل للجميع، يعني أنت بدك تتخير. يقولون المرء يكتب أفضل ما سمع، بعلامة أنكم ما عم تكتبوا أنتم،
ما شاء الله عم تحفظه فورا. المرء يكتب أفضل ما سمع ويحفظ أفضل ما كتب ويحدث بأفضل ما حفظ. فأنت مو كل شغلة يعني تنقلها للآخرين، في شيء مناسب لهذا الأستاذ، في شيء مناسب لهذا، في شيء مناسب لهذا، فعليك أن تتخير من الكلام أنسبه لكل متلق. قال لا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمع، فضلا أنه في بعض مما تسمعه ليس صحيحا. مرات واحدنا بيوصله حديث للنبي صلى الله عليه وسلم على الواتس، فورا بيبعثه للمجموعات، يا أخي أنت طيب عفوا يعني تحققت من هذا الحديث؟ تعرفه صح لما موضوع؟ كيف هيك؟ قال والله لقيته حلو بعته، بلكي كان موضوع، فأنت شاركنا بنشر الأحاديث الموضوع. لا تفعل. لا يكون إماما من يحدث بكل ما سمع، لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد. مو كل الناس يؤخذ منهم أخي، والله أنا عم بفتح على اليوتيوب عم يطلع مشايخ، عم يطلع علماء، والله كلام حلو عجبني. مو كل واحد لبس طاقية وقلابية ولبس طقم وجرافي وقال أنا بدي حدسك بالدين يؤخذ منهم. قال بس والله حافظ، حافظ حافظ منيح. مش من قال لك بأن العلم بالحفظ؟ لو العلم بالحفظ إبليس حافظ أكثر واحد. شايف العلم بالانضباط بالتقوى، مع الحفظ بده انضباط بالتقوى. إذا ما في انضباط بالتقوى شو استفدنا من العلم؟ بالعكس، هذا كان العلم سببا في الضلال، هذا لا يؤخذ منه العلم. لا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. الشاذ، نحن إن شاء الله برمضان في عندنا دورة عن مصطلح الحديث، وستجدون بأن الشاذ نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. كمان لا يكون إماما بالعلم من يحدث بالأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسماء بنت أبي بكر الصديق، ذات النطاقين، التي أسلمت صغيرة مبكرا مع آل بيت أبي بكر الصديق. أسماء التي كانت تخرج بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولما جاءت لتربط الطعام لم تجد ما تربط به الطعام، فشقت نطاقها إلى قسمين، فربطت الطعام بجزء منه فكانت ذات النطاقين. أسماء رضي الله عنها وأرضاها زوجها أبوها بصحابي جليل، الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي الجليل ذو المنقبة الرفيعة لم يكن ذا مال ولم يكن ذا يسر في هذه الدنيا. تقول: تزوجت الزبير وليس له إلا ناضح، الناضح بعير ينزح عليه الماء ويسني عليه الماء، وفرسه التي يركبها. تقول: وكنت أسقي الماء وأعلف تلك الفرس وأعجن العجين، إلا أني لا أحسن الخبز أو الخبز، فكان لي جارات من الأنصار، جارات صدق، كنا يخبزن لي، وكنت أذهب. تقول عن نفسها: أجمع النوى من أرض للزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياها، تبعد عن منزلي ثلثي فرسخ، الفرسخ من 5 إلى 6 كيلومترات، تذهب ثلثي الفرسخ يعني ما يقارب 4 كيلومترات ذهاب و4 كيلومترات إياب، ما يقارب 8 كيلومتر تسيرها على قدميها لتجمع النوى كي تطعم ذلك الفرس. وتوقفوا معي هنا، هذه المرأة خدمت زوجها وقامت بسياسة هذا الفرس وهي تصنع الطعام ولم تتضجر. إن خدمة المرأة لزوجها تكريم ورفعة لقدرها، والرجل بالنسبة للمرأة شيء عظيم، وإذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه تخدم زوجها. وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أيضا كانت تخدم علي رضي الله عنه، بل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تمجرت يداها من كثرة ما تطحم الرحى، تأثرت الأيدي، وذلك كله لا ينقص من قدرها بل يزيد. تقول: فعدت ذات يوم وقد حملت النوى، نعود لأسماء، وبينما أنا أحمل النوى على رأسي إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فلما رآني أشفق علي وقال: إخ إخ، يعني للبعير ليونيخ، ثم أمرني أن أركب، يريد أن يحملني معه، المسافة طويلة. تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. وهكذا المرأة، الحياء زينة للمرأة، المرأة كلما كانت ذات حياء وذات ابتعاد عن الرجال أصبحت كالجوهرة والدرة المكنونة، وزاد التعلق بها وزانت بحيائها. تقول: وتذكرت غيرة الزبير، زوجها كان ذو غيرة شديدة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مني، وكان لماحا صلى الله عليه وسلم، فانطلق وتركني. فعدت إلى البيت، ولما دخل زوجها الزبير قصت عليه الخبر وأخبرته بالقصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بها وما دار بينهم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: والله لحملك النوى أشق علي من ركوبك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو زوج أختها عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو صاحب أبيها أبو بكر الصديق، وهو رسول رب العالمين، ولكنها استحت أن تسير مع الرجال. وزوجها الزبير يقول: حملك النوى أشد علي أن تسيري بهذا النوى أمام الناس. تقول: فما لبثت أن أرسل لي أبو بكر الصديق أبوها بخادم وغلام يسوس الفرس فكفاها المؤونة. تقول: فكأنما أعتقني. لماذا أعتقها؟ لأنها كانت تعيش في تعب شديد في هذا الصنيع. وهنا أتعجب كيف اختار أبو بكر الصديق هذا الرجل ليكون زوجا لابنته، وهذا هو المقياس الحقيقي لاختيار زوج البنت.
مرحبا بمن كان ذا مال ومنصب ودين وكل منقبة حسنة، لكن إذا لم يكن إلا الدين فإن الدين هو الفاصل. وإنها وإن كانت قد عاشت مع زوجها في شدة عيش إلا أنها عاشت فأنجبت له العظماء عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، وعاشت في كنف أبيها وزوجها حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا تعامله معها صلى الله عليه وسلم ورحمته بها، وهو يرى هذه المرأة تحمل هذا الثقل على رأسها وتسير هذه المسافات، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليها وألا تتعب هذه المرأة وألا تكد. هو رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه، هكذا عاش مع من حوله من النساء، لا تزال كل امرأة منهن تعرف له موقفا يرفع من شأنه في نفسها، فهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب عندنا 5 روايات تكلمت عن أحب الأعمال إلى الله، وقد تكون هناك في روايات أيضا زيادة على ذلك، ولكن الذي جمعته فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات 5 التي وقفت عليها. أحب الأعمال إلى الله، لازم نعرف بالأول أن كل أعمال البر وأعمال الإحسان وشعب الإيمان الكثيرة كلها من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما شرع لنا من الأعمال إلا ما يحب، ولكن هناك في بعض الأعمال تكون متفاوتة في الأجر وهي أكثر عند الله عز وجل مقاما. خلوني أقف معكم مع هذه الروايات المتعددة التي قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أن تجتهد على عمل صالح، سواء في باب التطوع في الصلوات أو التطوع في الصيام أو التطوع في الصدقات أو التطوع في الذكر أو التطوع في المناسك، هذه الأعمال التطوعية وإن قلت ولكن أنت مستمر عليها، اعلم بأن الله عز وجل يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. القضية ما هي بقضية الكثرة، بعض الناس ممكن يكثر في الأعمال الصالحة ولكن ما إن تأتي عليه أيام أو شهور أو سنوات ثم يتوقف بعد ذلك، ولكن نذكر الجميع بهذا الحديث: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أتصلي الفجر في وقت الفجر، والظهر في وقت الظهر، والعصر في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء. أنك تأخر الصلاة عن الصلاة أو أن تجمع الصلوات في غير يعني الـ الـ الـ الأسباب الشرعية، أو أن تقلل من شأن الصلاة فيعني تصلي اليوم فرض وباشر ما تصلي، هذه في الحقيقة من المخاطر. ولكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين والإحسان إليهما. أحب الأعمال إلى الله صلة الأرحام. أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله كلمة حق عند سلطان جائر. أحب الأعمال إلى الله أن تعمل الخدمات لمن طلب منك الخدمة وأن تسعى في خدمته إلى أن تثبتها له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إليه من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وعلى هذا نقول الأعمال التي يحبها الله عز وجل هي ما ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت جميع أعمال البر والإحسان وشعب الإيمان تعتبر من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ولكن يا ليت تتعرف على مثل هذه الأعمال حتى تلتزمها وتتقرب فيها إلى الله عز وجل أكثر، ويعظم لك الله عز وجل فيها الأجر والثواب، وأن ترتفع لك درجات في جنات النعيم عند ربي. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام كنز روحاني بيعرفك على ربنا. سيدنا أبو واقد الليثي أحد الصحابة يقول: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء النفر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق أعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري. حديث منتهى الجمال. سيدنا محمد قاعد في الدرس بتاعه صلى الله عليه وسلم، جه ثلاثة، واحد لقى مكان فاضي في الحلقة الأولانية، يعني في الصف الأولاني أمام النبي فقعد، واحد تاني استحيا أنه يعمل زحمة فقعد ورا، واحد تالت بص لقى الدنيا كده مقفلة شوية فمشي. فسيدنا محمد قال إن الأولاني، وده أول كنز، أوى إلى الله فآواه الله. يأوي إلى الله يعني يرتمي بين يدي الله، يقول له: يا رب خد بإيدي وعلمني وفهمني وصلني ليك وعرفني عليك. فأي إنسان، وده أول كنز، يأوي إلى الله، يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يعرف يقينا إن ربنا هيقبله. وده اللي النبي وعد بيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. اوعى تشك لو تبت أو رجعت لربنا إن ربنا مش هيقبلك، لا هيقبلك، لأنه سبحانه وتعالى التواب. الكنز الثاني، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. سيدنا محمد بيقول لك إن الله جبار السماوات والأرض العظيم الكريم بيستحي منك. طب أنا عايز أعرف علامة تدل إن ربنا بيستحي مني. قال لك العلامة عندك، لو أنت بتستحي من الله يبقى ربنا بيستحي منك. يستحي إنه يعذبك، يستحي إنه يرد دعائك، يستحي إنه يفضحك. تعرف إزاي؟ لما تبص في قلبك تلاقي حياء من الله. الرجل التاني رجع قعد ورا كده حياء من الله: يا رب اقبلني مع هؤلاء الصالحين، فاستحي الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ممكن واحد يكون مننا معرض عن الله؟ عارف سر الإعراض عن الله إيه؟ سبب الإعراض عن الله؟ وده الكنز الثالث، إن ساعات الإنسان بيكون ربنا مزبط له كل حياته، حياته مستقرة، مفيش حاجة ناقصاه، عربيته واقفة تحت البيت، تليفونه في جيبه يوصل بيه لأي حد في العالم، دخله مستقر والحمد لله، الناس بتحبه، فكأنه مش محتاج لربنا، فمش هيصلي، فمش هيدعي، فمش هيقول يا رب، فمش هيعمل أعمال صالحة تقربه لربنا، لأنه مفيش حاجة ناقصاه تخليه يرتمي بين يدي الله، مع إنه مش واخد باله إن كل حاجة متزبطة، لأن ربنا قريب منه وجنبه ومش سايبه. ولو في لحظة من اللحظات ربنا بعد عنه ممكن حياته تضيع. عارف لما يكون في جهاز شغال وفجأة تشد الفيشة مات اتطفى. سيدنا محمد بيقول ده معرض عن الله. علشان كده ساعات كتير النعمة بتبقى سبب إعراض كثير مننا عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يا نهار أبيض، بقى أبعد عن المنعم عشان أكرمني، لأن نسيته، لأني حاسس أن أنا مش محتاج له، مع أن كل ذرة وكل لحظة في حياتي مش ماشية إلا بتوفيق من رب العالمين. فلا تعرض عن ربك، وصدق القائل ابن عطاء الله: ما حجبه عنك إلا شدة قربه منك. عشان هو قريب قوي منك وعمل لك كل حاجة أنت مش حاسس بيه، زي ناس كتير عندها عقوق وعندها سوء أدب مع أهلها، مع أن لحم كتافه من خير أهله. عشان كده كنز النهاردة، يقينا لو أويت إلى الله هيأويك. الكنز التاني، الله بيستحي من العبد الحيي منه سبحانه وتعالى. الكنز التالت، اوعى تكون النعمة سبب في إعراضك عن رب العالمين. وربنا ينجينا وياخد بإيدينا ويحببنا في طريقه، والحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواننا الكرام، دائما يجب علينا أن نفرق إن كان الخبر الذي أتانا هو من ربنا جل جلاله ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو جاءنا هذا الخبر من غيرهما. فلما يأتي الأمر من الله أو يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا الإيمان والتسليم القاطع، وإلا نقول يمكن، لعله، يمكن في خطأ. ما في خطأ عند الله، ما في خطأ، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ما في خطأ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من جملة ذلك ما أخرجه البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي اشتكى بطنه، يعني بطنه فيها ألم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، يعني دله على دواء سماه القرآن العظيم فيه شفاء للناس. فذهب فسقاه، فعاد فقال ما زال بطنه يؤلمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب فسقاه وعاد، فقال: اسقه عسلا ثلاث مرات. ثم عاد بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ. سقاه في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، وفي روايات: إن أخي استطلق بطنه، يعني صار عنده إسهال. فلما سقاه عسلا بدأ العسل ينظف البطن من ما فيه من بقايا الطعام الغير الصالح. فلما رأى أن العسل يزيد الإسهال، ظن بأن العسل زاد الإسهال، هو في الحقيقة كان ينظف البطن. فلذلك في بعض الروايات قال: لم يزده العسل إلا استطلاقا، يعني العسل جعل له بطنه يمشي بزيادة. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. إذن هكذا علينا أن نتلقى الأوامر الإلهية، وألا نقول يعني يمكن في وجهة نظر. في كلام الله ما في وجهة نظر، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في هناك وجهة نظر، في كلام غيرهما ممكن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب بعض الصحابة الكرام الذين قال بعضهم لما رأوا كثرة المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم، فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلما أحاط المشركون بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، نزل عن بغلته عليه الصلاة والسلام ولم يختبئ، بل رفع صوته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب لا كذب، يعني أنا نبي من عند الله حقا، لم أكذب عليكم لما قلت أنا نبي، إن الله ناصري وعدني أن ينصرني سبحانه وتعالى، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لذلك هكذا حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل، عندما يرى أن الواقع يخالف ما أخبر به ربه يثق بوعد ربه، ولو خالف الواقع ما وعد به الله ثقة بوعد الله عز وجل. اللهم اجعلنا مصدقين بكل أوامرك وأوامر رسولك، إنك يا ربي على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة بي والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار، من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، انما بكم استغناءك عما في ايدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز اقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني ولله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة، فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سوره الفاتحه واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وانا وانت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقول لك ايه؟ اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟
1: ولله خزائن السماوات والارض
0: ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله خزائن السماوات والارض يعني ايه؟
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من انا ومن انت؟ هل سنعجز الله؟
0: لو عطاك شيء، هو ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما،
1: واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يعني انت بتظن ان ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق او اعطاك رزق عشان
0: ليك كرامه عند الله خاصه؟
1: لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره،
0: يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريض بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبل ولا شيء بعد.

0: المعاملات في السنة.
1: الشروط في البيع وبيان ما في البيوع من منازعات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال:

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي. خيار المجلس وخيار الشرط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أخرجه البخاري ومسلم. خيار العيب والغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. الإقالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلف في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك 20,000. وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك 10,000. فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. أخرجه ابن ماجه وأحمد. توثيق البيع. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ذم الأسواق لما فيها من منازعات. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. أخرجه مسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، فقلت لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال أسواقها. أخرجه أحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من كل واحد منا حتى يظل على الطريق الصحيح أن يتمسك بالتوازن وبالاعتدال ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي أن نعيش اليوم على حساب الغد، بمعنى لا ينبغي أن نعيش في أسلوب من أساليب الحياة الذي نسعد به اليوم وندمر به المستقبل. أيضا لا يصح أن نشقى اليوم من أجل أن نسعد بعد 10 أيام أو بعد سنة. أحدهم قال إن كثيرا من الناس يعيشون في حرمان الشطر الأول من حياتهم وهم يشتهون الشطر الثاني، يستعدون للشطر الثاني، يغتربون ويضيقون على أنفسهم ويجهدون ويبذلون في سبيل أن يرتاح في الشطر الثاني من حياته أو في حالة الشيخوخة. فإذا وصلوا إلى الشطر الثاني من حياتهم فإنهم بدل أن يستمتعوا به يتأسفون على الشطر الأول. لماذا؟ لأن الذي فات فات، والذي فات مات. أنت تستطيع أن تعيش سعيدا الآن، لكن لا تستطيع أبدا أن تستدرك على 10 سنوات أو 20 سنة ماضية تعوض ما فاتك فيها. وبالتالي عش أيامك في طاعة الله وفي رضوانه واستمتع بالمباحات، ولكن فكر أيضا في نفس الوقت، فكر في المستقبل. لا ينبغي لهذا اليوم أن يكون على حساب الغد، ولا ينبغي لليوم القادم أن يكون على حساب اليوم، وإنما نراعي هذا ونراعي هذا، نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يشعر الإنسان أنه بمعية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية أن يشعر الإنسان أنني أنا الآن في هذه اللحظة مع الله عز وجل، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. هذه المعية لها فوائد عديدة، أعظمها الشعور بعظمتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله معي، وأنني لست وحدي، وأنني في حضرة المولى سبحانه وتعالى بين يديه في كل اللحظات. لذلك قال ربنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني مثل بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الظلام لا يمنع الله عز وجل من أن يرى عبده أين هو. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الليل والنهار بالنسبة للمولى عز وجل واحد، وإسرار القول في القلب والإفصاح به في اللسان عند الله واحد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، نفس الشيء. الكلام النفسي يسمعه الله عز وجل كما نسمع نحن الكلام بالأذن لله المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الإنسان: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلذلك استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الاعتداء على الآخرين. استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الوقوع في المخالفات، أن يقول: ما أحد شايفني، إذا سرقت من هذا أو نهبت من هذا أو زورت في هذه الأوراق أو فعلت من كل الأشياء التي نسمعها بشكل يومي: فلان اختلس كذا، وفلان فعل كذا، وفلان زور كذا. لماذا كل هذه الأفعال؟ لأن فاعل هذه الأشياء نسي أن له ربا يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مطلع علينا كلنا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عبد عن عبد، ولا يشغله شخص عن شخص. كلنا بالنسبة لله عز وجل مطلع علينا، عالم بأحوالنا، يسمع كلامنا ويسمع ما في صدورنا جل جلاله. هذه المعية لو أننا حققناها نستفيد منها الفائدة الكبرى. ومما يعيننا على التحقق بمعية الله عز وجل لنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شعر أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بأحواله، سواء كان مع الناس أو كان لوحده. اللهم ارزقنا أن نستشعر معيتك وأن نكون بين يديك دائما يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب. بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية جوه الحكاية دي. بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة الحداشر ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي؟ أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في الحداشر. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك اسمعه بقلبك، لكن كلمة السر والكنز النهاردة إنك لو عايز مراتك تموت فيك اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمهن في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالامان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة ان الستات بيحبوا يحكوا لازواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم، والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنه في كنز النهارده، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتاثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له براحتك. ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: أحبك ربي.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب، يروي لنا هذه الرواية والتي تعبر عن حب الوطن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، يحدث من؟ مكة. مكة أرض جغرافية، فيها جبال، فيها سهول، فيها وديان، فيها أشجار، فيها أحجار. أيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات؟ نقول: وهل تعلم بأن للجمادات شعور أو مشاعر؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما خسف الله عز وجل وأغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. السماء تبكي؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل. الأرض تبكي؟ نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعرف كيف تبكي السماء ولا نعرف كيف تبكي الأرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم يا بني البشر وأنتم يا معاشر الجن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح والأشجار تسبح والأحجار تسبح والأرض تسبح والسماء تسبح، تسبح لله عز وجل، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الحصى بين يديه، وسمع ذلك الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان عنده جذع عند منبره يضع يده عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فلما اتخذ منبرا ترك هذا الجذع، فأصبح له حنين وبكاء كبكاء الطفل، سمعه كل من حضر في تلك الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من منبره وضمه صلى الله عليه وسلم يهديه، قال: لو لم أفعل ذلك لحن الجذع إلى يوم القيامة. جماد لكن عنده مشاعر، ولا نعرف حقيقة هذه المشاعر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وقصة فتح مكة لا بد أن يتأملها كل مسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ أيها المسلم قصة فتح مكة في كتب السير والتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة فقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. يحبها صلى الله عليه وسلم، فيها تاريخه وفيها ميلاده وفيها طفولته وفيه ما قام فيه في حياته. جلس فيها قبل النبوة 40 عاما و13 عام بعد النبوة، ثم هاجر منها: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا، وفي رواية: ما سكنت في غيرك. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لبلاده. حب الأوطان فطرة، وحب البلدان شيء من فطرة الإنسان، ما في عيب أن يتكلم عنها الأديب وأن يقول فيها القول الشاعر وأن تعبر عن حبك لها، ولكن عبر عنها بالأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأكرم من فيها بعد فتح مكة حتى أصبحت تلك البلاد الدرة. اجعل بلادك من البلدان التي فيها الدرر وفيها الخير بأقوالك وأفعالك، وعبر عن حبك لوطنك، فإن ذلك من فطرة الإنسان. ألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. مبدأ إسلامي من أروع المبادئ في تربية الأبناء وفيما يسمى بمنظومة العلاقات، سواء من تربية الأبناء أو حتى إحنا العالم الكبار. بدي أفهم منظومة العلاقات، وهذا مبدأ أساسي بالأشياء اللي لازم أنا أشوفها بأبنائي، ومن المحاور اللي كثير مهمة في تربية أبنائي إني أنمي فيهم التوازن بمنظومة العلاقات. العلاقات الإنسانية في الإسلام مقسمة لأربع أنواع، وهي يجب أن أتقنها أثناء التربية. ورسالتي هون للمدارس ورسالتي للبيوت. العلاقة الأولى هي علاقة الإنسان بذاته، وهي أول علاقة تنشأ بعد ولادته، فيعرف الإنسان من هو، طبعا بأعمار مبكرة أكثر، يعرف قدراته، يعرف ميزاته، يعرف أن يقيم ذاته، يعرف أن يطور ذاته، يعرف النقاط اللي أنا بتخليني من أميز الناس، والنقاط اللي لازم أني أبتعد عنها أو هي نقاط ضعف يجب أن أطورها. فعلاقة الإنسان بذاته بشخصه وحسب المرحلة المائية تتطور. ثم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى، وهي العلاقة يجب أن تبنى وأن تقوم على أساس الحب والعشق والشوق، مش على أساس العلاقة العادة. فبدنا عبادة الله تكون شوق وحب وتعطش لها، مش مجرد عادة أؤديها أو يؤديها ابني ثم يعني يتغير بعدها وكأن لا شيئا لم يكن. فعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى بفهم ووعي وتوازن وبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن جمال أسراره في كونه. ثم علاقة الإنسان بمن حوله من الأشخاص، وهي هاي منشبهها بلما نرمي حجر بمي تطلع الدوائر أو الدوائر. نفس الشيء في علاقة، في دائرة ضيقة، علاقة ابني، علاقتي، علاقة زوجتي بمن حولهم اللي هو الأسرة، بالأقارب، بالجيران، بمن هم في دولتي، بالمسلمين، بالعالم أجمع. هاي علاقة يجب أن يتقنها ابني ويعيها وتقوم على أساس القيم الإنسانية اللي أرساها الإسلام من التعايش والتسامح والحب والتعاون، بعيدا عن الحقد والبغض والكره. يجب أن يتربى ابني على هاي الإيجابيات بالعلاقات بمن حوله من الأشخاص. والعلاقة الرابعة هي علاقة ابني بالأشياء اللي أرسى أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، علاقة الإنسان مع الحجر والشجر، مع الكون، مع البيئة. هاي رباعية منسميها منظومة العلاقات في الإسلام، يجب أن تكون وتبنى متوازنة عند ابني، لا يضغى جانب على جانب. علاقته مع نفسه ومع خالقه ومع الأشخاص من حوله ومع الأشياء مما حوله. وحقيقة هاي أنا بنصح دائما الأهالي نحطها نكتبها وأقيمها من 5 لطفلي الصغير، وأشارك اليافع ابني أو اليافعة بنتي بتقييمها. منظومة العلاقة الرباعية، كيف علاقتك مع نفسك، مع خالقك سبحانه وتعالى، مع الأشخاص، مع الأشياء، وتكون متوازنة بشكل كامل حتى يكون إنسان مطمئن. ونصل إلى وصف القرآن عن جد نفس مطمئنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن التطرف أو عن الغلو، عشان يكون في عنا جيل مميز، جيل جديد قادر على أن يصنع السعادة لنفسه وللآخرين وللناس أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت.

وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها سؤال تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا السؤال مبني على حدث حصل في بيتها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين يتقاتل مع قريش في بدر وأحد والخندق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وحصل صلح الحديبية الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. وفي هذه الفترة جاءت أم أسماء بنت أبي بكر لتزور ابنتها. كانت قيل المخزومية أم أسماء بنت أبي بكر قد جاءت راغبة في ماذا؟ في هدايا ابنتها، فجاءت معها بزبيب وبعض الهدايا تقدمها لابنتها علها أن تحظى بهدايا من ابنتها. ولما جاءت إلى ابنتها توقفت أسماء أمها مشركة، فهل تقبل منها الهدايا؟ هل تصل أمها؟ هل تحسن إليها وهي تشهد أن هناك آلهة غير الله عز وجل وهي كافرة بالله رب العالمين؟ انطلقت أسماء رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، وانظروا إلى هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء، قالت: يا رسول الله، إن أمي أقبلت راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، ولو كانت الأم كافرة فإن الإنسان يحسن لوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في هذه الحياة بالمعروف، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه الصحابة والصحابيات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وذهب إليه وأخذ بعض بنيه فرباهم معه في بيته وساعده في الإنفاق، وكان يقول: يا عمه ألا أحبوك؟ قل كلمة أحج لك بها عند الله. مهما كان الوالدان عندهم من التقصير فإن العبد ينبغي أن يكون قريبا منهما، وإذا كان هذا في حال الكفار فكيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة؟ ربما يكون عندهم بعض المعاصي، ربما يكون عندهم غفلة، لكن لا يمنع أنهما أبوان، وأن هذه الأم لها حقها، هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي سهرت لتنام وجاعت لتشبع وضمئت لترتوي، هي التي سهرت الليالي والأيام من أجلك. هذه الأم جاءت راغبة لابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، قدم الهدايا. وهذه الصلة وهذا الإحسان هو الذي يغير. إن كنا نريد ممن حولنا أن يتغيروا فعلينا أن نحسن التعامل معهم. دين الإسلام دخل فيه الملايين من البشر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات يقاتله أهل مكة حتى جاء يوم الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا بين يديه أسارى يقول: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوبهم وتصنع ما لم تصنعه السيوف والمعارك، وإذا بهم يخرجون من أماكنهم بل يخرجون من دينهم الذي تربوا عليه ليقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتسلم مكة وتثبت في إسلامها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترتد جزيرة العرب إلا مكة والطائف والمدينة. سبحان الله، يدخل الإيمان القلوب بالمحبة والتعامل. هذه أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمؤمن ألا يستعجل في أمر من أمور الدين حتى يستفتي أهل العلم، وهذا تصرف حكيم من أسماء أن تستفتي فيما لا تعرف من أمور دينها. ويوم أن يوسد الأمر لغير أهله ويستفتى غير ذوي الاختصاص يأتوا بالمعضلات. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
وانظروا للنبي الكريم، كل امرأة تأتي إليه تأتيه أسماء بنت أبي بكر، وتأتيه أسماء بنت عميس، وتأتيه العجوز، وتأتيه الصبية، ويأتيه كل أحد ليطرق بابه ويسأله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبتسم يعلمهم ويدلهم على مكارم الأخلاق وعلى نبيل الصفات والخلال الحميدة. وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وأحسنت إليها وأدخلتها إلى بيتها تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمكارم الأخلاق، وجاء ليملأ هذه الدنيا سماحة ولطفا ونبلا وتوددا بين العباد، ويدعوهم قبل ذلك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك. فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض. تفضل يا أخ العرب، لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك، الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.
2: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع. شوف الدعاء ازاي يا اخي فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام يقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه. شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه ايه مرعبه، بيقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك، وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك، ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافة حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضية الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، ما في لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطة. حتى يجيب سيد الخلق، عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي يقول ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقولة ستنا وتاج راسنا ستنا فاطمة تسرق؟ ولكن أراد النبي أن يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك أعظم الذنوب، أكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تسير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إني أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد. قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجرؤ عبد من عباد الله. حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات. ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بحال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة، لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع. الشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خافي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخافي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالظبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشرك عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. ويا ما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، يعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لانك انت ما اعتمدتش على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكله اللي احنا بنقع فيها. وظيفه بقى التوحيد وبيان الشرك هي انك تعصمك من انك انت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده بنعمل ايه بقى من غير ما نحس ما بيقع فينا اهو. قال لك الشرك اخفى من دبيب النملات السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع: أكبر، أصغر، خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. رياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو تسلل الرياء. الحج ده الحج الحج راح يعمل عمره، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا يصلي زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه اي طريقه، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، في اتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر، لاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربع انواع: شرك النيه، شرك الدعاء، شرك المحبه، شرك الطاعه. شفت بقى موضوع كبير، اربع انواع: نيه، دعاء، محبه، طاعه. انك تطيع غير الله وفي معصية الله، انك تحب غير الله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وشرك النية وشرك الطاعة اربعة انواع. عموما انا هقول لك على حاجة، الاربعة دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن بينهم، وحنتكلم فيهم مرارا وتكرارا، لكن المهم شوف الدعاء واهميته، انك لابد انك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد إخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاة، وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ إلى الله من الشرك والمشركين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة ب والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم

0: بداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار، من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من طرابلس، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة النساء، ونريد أن نوضحها بمثل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رحمة الله واسعة جل جلاله، لماذا لا يغفر الله تعالى أن يشرك به؟
1: يعني كما تفضلت طلبت المثل.
0: نعم سيدي، واضرب لهم مثلا.
1: نعم، إنسان تاجر له مبلغ كبير جدا في مدينة،
0: نعم،
1: بعيدة عن مدينته 100 كيلومتر، وفي قطار، ركب هذا القطار، قطع درجة أولى وخطأ التحق بعربي من درجة الثالثة، هذا خطأ كبير. في خطأ ثاني، في بهذه الغرفة المركبة يعني شباب تائهون شرسون، ضحك وصياح ودفع بالأيدي، فانزعج منهم كثيرا،
0: خطأ.
1: وفي بالقطار عربة طعام من أعلى درجة ودرجته أولى، لما دخل لدرجة عادية ما عنده طعام، كمان فقد الطعام الطيب. حدث ما شئت عن خطأه الكبير الذي وقع فيه، لكن في النهاية هذا القطار سيصل إلى المدينة، والذي عليه الدين جاهز للدفع. فمع كل هذه الأخطاء التي لا تحتمل، القطار في طريقه إلى هذه المدينة والمبلغ جاهز. أما لو ركب قطارا بجهة معاكسة،
0: نعم،
1: لو كان بدرجة أولى أنفس الطعام بس ما في مبلغ،
0: لن يصل.
1: لن يصل.
0: نعم.
1: فالبطولة أن يكون هدفك واضح، هدفك الدار الآخرة، هدفك طاعة الله، هدفك تحقيق نبوة رسول الله بسنته الطاهرة، هدفك الإيمان، هدفك الاستقامة، هدفك العمل الصالح، هدفك زوجة صالحة مو امرأة لا تحل لك مثلا، هدفك لقاء مع مؤمنين مو مع منحرفين، هدفك جمع المال من طريق مشروع مو من طريق غير مشروع. فأنت حينما تعرف الله، المعرفة هي تنعكس على دخلك وإنفاقك وزواجك وكل نشاطاتك بالحياة. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
0: نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الجلي.
1: الجلي، عفوا، الشرك نوعان، شرك جلي أن يعبد بوذا، لكن ما في ببلاد المسلمين إطلاقا، ليس هناك شرك جلي من فضل الله.
0: نعم.
1: لكن هناك شرك خفي، والحديث الرائع الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهيت.
0: نعم.
1: ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوة، يعني أحيانا بيكون هذه المرأة لا تحل لك، بنسهر سهرة طويلة وهي بثياب متفلتة، ما ارتكب فاحشة بس ارتكب مخالفة. ما دام حياتنا مخالفات، بكسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، بلقاءاتنا، بسهراتنا، بأعيادنا، بسفرنا، بسياحتنا، انحجب. تصور بيت في جميع الأدوات الكهربائية من أعلى مستوى، أما التيار الكهربائي مقطوع، لما قطع كل هذه الأجهزة توقفت. هلا القطع لو كان ميلي او متر مثل بعضه
0: نتيجه
1: انقطع التيار. فالانسان اذا انقطع عن الله في خطا، في ظلام، في توهان، في ضلال، في شهوه تحكمه، في عادات وتقاليد، في مطامح ماديه، في ضغوط يستجيب لها. اختلف امره.
0: للتوضيح سيدي، ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني ما لم يتب الانسان
1: طبعا
0: قبل موته
1: ان يلقى الله على الشرك.
0: نعم.
1: هذا المعنى الدقيق الدقيق القطعي.
0: نعم.
1: لو مات مشركا.
0: نعم.
1: ما التوبه النصوح تري كل شيء.
0: نعم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الضلال البعيد؟
1: يعني سيدي انسان يعني راكب سيارته ولوحة على عرض الطريق أن المدينة
0: التي يقصدها
1: متابعة
0: فورا،
1: أم دخل بطريق فرعي.
0: نعم.
1: البعيد مشي فيه 100 كيلومتر
0: ضلالا بعيدة
1: بعيد.
0: نعم.
1: المبين واضحة اللوحة، اللوحة أيام تكون لوحات على عرض الطريق فوق.
0: نعم.
1: يا على اليمين يا على الأعلى.
0: نعم.
1: المدينة من هنا ضلال مبين، لوحة واضحة. هلا أخطأ دخل بهالطريق، لو بعد كيلومتر اثنين قضية سهلة. ففي ضلال مبين وضلال بعيد.
0: هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا
1: بعيدا،
0: ذهب في الضلال،
1: يعني بنى زواجه على خلاف منهج الله، وحرفته فيها معصية كبيرة، ولقاءاته فيها اختلاط، وكسبه فيها حرام. ضلال بعيد، بدأ من زواجه إلى علاقاته إلى نشاطاته إلى حرفته.
0: نعم. سيدي مثل قرآني في موضوع الشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء.
1: نعم.
0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: والحقيقة كما قلت قبل قليل، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. يعني نحن الآن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، مشكلتنا بالشرك الخفي. يعني إنسان قوي أمرك بمعصية فأطعته خوفا منه، أنت مشرك بهالعملية، أنت رأيت أنه الله ما له علاقة بالموضوع. يعني الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه يضمن لك السلامة والسعادة. الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه هو إله. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.
0: إذن هذا المشرك سيدي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ليس له شيء يأوي
1: أبداً
0: إليه
1: أبدا.
0: نعم.
1: في العراء وفي الخطر وفي الضياع وفي التوهان. يعني أقول لك كلمة، الشقاء جميعه في البعد عن الله، والسعادة بأكملها في القرب من الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ من أهل الأرض حتى الأقوياء ينالوا منك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان عليك يتطاول على الإنسان أقرب الناس إليه، وإذا كان الله معه يخدمه عدوه، ولا أبالغ، يسخر عدوه لخدمته إذا كان الله معه. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك، أقرب الناس إليك يقيعون بك الضرر الكبير.
0: إذا بطولة الإنسان سيدي أن يحسن التوجه إلى الله.
1: وإكمالته.
0: نعم.
1: ويا ربي ماذا فقد من وجدك.
0: نعم.
1: لم يفقد شيئا، وماذا وجد من فقدك، لم يجد شيئا.
0: نعم.
1: هذا ملخص الملخص.
0: نعم. إذن البطولة أن يكون على طريق التوحيد
1: أبدا،
0: أن يسلك الطريق الصحيح.
1: وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا والرسل، قال وما أرسلنا من رسول، هي من استغراق أفراد النوع، إلا نوحي إليه. الآن الله عز وجل سيلخص فحوى دعوة الأنبياء والرسل بكلمتين، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله وحده.
0: نعم، نختم سيدي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة.
1: الشرك الحقيقة أخطر شيء الشرك، وأخطر منه الخفي. الجلي ما في، الشرك الخفي هذا الذي نقع به كمسلمين،
0: ينبغي أن نحذره. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وبصحبة شيخنا الجليل جزاه الله عنا خيرا إلا أن نسأل الله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا ثلاث مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة. هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد. حولوا المكان إلى لغط، وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان، وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا: ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع. هناك طفلة يهودية مدللة صدمها حقد والدها وعمها على نبي الله صلى الله عليه وسلم. في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وراك مال رجلك ملفلفه، حدا ضاربك، حدا داعسك، حدا منفجمك، ايش القصه؟ احكي لي.
2: ما وانا كنت ماشي لو في جيب خشم معكس، لو خبطني بالكرة ودعسني وعطوني على غرفة الإنعاش، وكنت بدي أموت. بعد الزلمة أعطاني مليون ليرة، الجيب خبط الكرة أنا وقعد، لو الزلمة أخذني على المستشفى.
3: ومين هذا هو اللي خبطك ولا؟
2: ما مش عارف، معه جيب جديد بين معلمة شبابيكو كلهم كوشي أسمر، صوروني يوم قالوا ما فيش في كل حاجة، وحطوني لاصقة على رجلي وأعطاني 100 شيكل.
3: قديش أعطاك؟
2: 100 شيكل، مليون ليرة.
3: طب ورجلك كيف هلقيت؟
2: هيا شوف طالع كيف.
1: ولك انت بتضحك علي؟ بشوف رجلك في الشيء ولا اشي، يا دوب نتفت كحتي.
2: ما هو هيك عملي.
3: ومعطيك 100 شيكل عشان نتفت كحتي؟
2: هو قال لي هيك.
1: ولك يا غبي، كان قلت له فيه 3-4 كحتات، كان اخذت لك كمان 300-400 شيكل.
2: ما انا هلقيته بكره بدي اوقع حالي وبدي اقول له هات كمان 100، كانت في كحت مخبيه.
3: والله يا رجب ما انت قليل.
2: لا مش قليل، انا كتير انا.
3: طيب يا رجب، وين ال 100 شيكل؟
2: هاي في الجرابين قبيتها.
1: الله يخرب بيتك، حطيتهم في الجرابين المعفنه تبعوتك؟
2: ما عشان الجيبه مخزوقه تحت البنطلون، وين بدي احطها انا؟
3: لا يا حبيبي، بتحطها عند اخوك حبيبك وراس قلبك.
2: مين هذا؟ وين ساكن؟
1: ولك اخوك ابو النسر اللي بخاف على مصلحتك وبدي يجوزك.
2: يا عم بدك تاخذ المليون؟
3: بديش اخذها الي يا اخوي، بدي اخبيها الك. الك
2: يا عم بدك تاخذها مني هلقيت؟
1: ولك يا بني ادم، بدي اخذها منك هلقيت واحطها في السقاطه.
2: لا بعد حطها في السقاطه، بلاش تسقط.
1: الله يسقطك بين اللي سقطك يا بعيد. هات ولا هات،
2: خذ عيا.
3: ايوه، كل ما واحد يدعسك او يعمل لك مشكله ويضربك وصح لك 100 شيكل بتعطيني اياه.
2: من بدك تجوزنا تجيب لي عروس؟
3: احلى عروس حجيب لك، بتحل عن حبل المشنقه يا رجب.
2: ما بدي اياها تتزوج تحط حمره.
3: شو حمره؟ هو حمره وبس. حجيب لك واحد تشوفه زي شقفة الكيكه يا رجب.
2: ما بدي تجيب لي واحد يقول هيك اسواق اسمر زي الكيكه؟
3: ايه ولك مش قصدي واحده حلوه ومنيحه ومرتبه.
2: طيب خلاص 100%، عشان انا قد جعان، انا طول اليوم كنت اشتغل.
3: ماشي يا رجب، خلي العشاء لبعدين لما نخلص كلامنا.
2: مش اعطي لك ال 100 شيكل؟
3: هذه ال 100 شيكل تاعت الكحتي يا رجب، بدنا هلقيت المصاري تاعت الزباله اللي اشتغلت فيهن.
2: اشتغلت ب 70 شيكل.
3: هات يا رجب.
2: بدك تحطهم في السقاطه؟
3: كله عشان خاطر العروسه يا رجب. انت بتفكر يا رجب انا باخذ مصاريك اروح فين؟ على سوبر ماركت بلبل اشتري فيهن كاشو وفستق ولوز وفانتصين يا رجب؟ انا يا رجب يا حبيبي باكل الخبز الناشف عشان احوش لك واظبط لك وضعك.
2: الله يخليك اخوي، وحياه الله انك احسن واحد يا ربي، هيك ضلك كويس وضلك ما تاكلش كاشو ولا اشي.
3: حبيبي يا رجب، هيني حضرت لك العشاء، بتروح بتضلك تلس وتلطخ وبعدين هيك بتريح حالك وبتنام يا رجب، عشان بكره تصحى تشد على الحمار وتشتغل.
2: اما ايش حضرت لي عشاء؟ انا امبارح قلت لك بدي دجاجة.
3: لا يا رجب، الدجاج بيعمل دهون وبيعمل لك مشكله في القلب، ومش ناقصنا احنا.
2: طب ايش عملت لي انا؟
3: جبت لك كوز شمينت وحبه بندوره، هذا اخف إشي على المعده.
2: ما باكل كوز شمينت على نفس باكله انا.
3: طب يعني انت لقيت يا رجب نسيت علبة الفلفل المخروط، يمكن نص كيلو فيها، نسيتها برضو هادي؟
2: جايبها يعني؟
3: عيب يا رجب، انا بدي انساها. الله اكبر يا زلمة،
2: حياة انك احسن اخو في الدنيا كلها، والله في الشوارع كلها انت احسن اخو.
3: اذا انا يا حبيبي يا رجب بديش اخدمك، مين بده يخدمك؟
2: شكرا شكرا، good morning boys.
4: اسمع يا ابو الديب، بدك تشوف لنا حل، انا بقدرش على هيك، بقدرش اصبر.
5: مالك يا نهيل، ايش قصتك انت؟ انت خلقي لي مشاكل من تحت الارض.
4: انا بجيبش المشاكل من دار ابويا، المشاكل موجوده عندك حتى قبل ما اتجوزك.
5: طب قولي لي ايش القصة؟ حتقولي لي هبة؟
4: وهو في غيرها يعني؟
5: طب ايش عملت البنت؟ ايش سوت؟
4: بصراحة البنت هادي زي الشوكة في زوري، والله ما انا عارفة اعيش في الدار منها.
5: كيف زي الشوكة؟ جلي وبتجلي، كنيس وبتكنس، غسيل وبتغسل، ونظافة وبتنظف، ايش بدك منها اكتر من هيك؟ يا نهيل، كتر الضغط بولد الانفجار.
4: والله انا اللي بدي انفجر مش هي. قال بقول لك غسيل وطبيخ، هي بتعرف تطبخ ولا بتعرف تغسل؟
5: طب ماشي، اعطيني حل يا نهيل وقولي لي انت ايش اسوي فيها.
4: جيبوا عنوان ابوها واتصلوا عليه.
5: يا بنت الحلال، من وين نجيب عنوان ابوها؟ من وين؟
4: جيبوه ان شاء الله من تحت الارض. مش انتوا زلام بتعرفوا تنزلوا وتطلعوا؟
5: بنقول لك ابوها له اكتر من 10 سنين مختفي، مش عارفين هو حي ولا ميت. كيف بدك ايانا نتواصل معاه؟ قولي لي.
4: طب شوف مختار العيله، خليه ياخذها وتعيش عنده.
5: والله اللي بسمعك بتقولي مختار العيله بيقول شقه مفتوح وهو صاحب الكرم والجود. عيله بالصلاه على النبي يا نهيل، اسكتي.
4: وانا بدي اضلني زي هيك لوقتاش يا ابو الديب ان شاء الله.
5: اصبري يا نهيل اصبري، البنت كبرت وصارت صبيه، يكود يتقدم لها واحد ونجوزها ونخلص.
4: ومين بده يتجوز وحدة عرجة؟ ولا تضل العمر كله في وجوهنا.
5: انت اللي بسمعك بتقولي عرجة بقوله بتجر رجلها وراها. يا بنت الناس يا دوب بتقلز نتفة صغيرة على رجلها.
4: ما هو الناس ايش بقولوا عن اللي زي هيك؟ بقولوا عنها عرجة، ما هي مبين كيف بتهوي.
5: طب ايش بدك اياني اعمل يعني؟ اقص رجلي واعطيها اياها؟ ولا بدك اياني اروح ازعك في الجامع اقول يا جماعة مين اتجوز هبة بنت عمي؟
4: انا الحق علي اللي انا حكيت لك اصلا.
5: ايوه، تاني مره تحكيش الي.
4: فعلا انا مش حكيالك، انا حروح ابويا وهو بسلامته يحكي لك.
5: الله اكبر يا بنت الناس، انا مش فاهم ايش قصتك انت يا بنت الحلال. اقعد واستهدي بالله، استهدي بالله. يا نهيل البنت مسكينه وفي حالها، وانت كمان مشغلاها في الدار، ايش بدك منها اكتر من هيك؟
4: ولا حاجه ولا اشي، خلص.
6: مالك يا خوي، مالك جمعنا، ايش فيه؟ صاير ايش جديد؟
7: اكيد عشان نهيل وهبة، ما هو كل يوم صوت هندب الحارة.
5: فعلا هذا الموضوع اللي انا بدي احكي لكم فيه من اللحظة هذه يا اخواتي، بدنا نلاقي حل لهبة.
6: خير ان شاء الله، ايش عملت؟
7: هبة بنت عمي مسكينة وطول نهارها شغالة في الدار، مستحيل تكون عاملة مشكلة.
5: اسمع تاني اقول لك يا وائل، ما حدش موقفك محامي عنها. وتاني حاجة، لما الكبار يحكوا انت ضلك صناط.
7: انا مش صغير يا اخوي، انا بدرس في الجامعة.
6: بس يا وائل ما تحكيش مع اخوك الكبير بالصورة هذه.
5: لا لا سيبه انا بدي ارد عليه. عامل حالك زلمة ولا وكبير؟ من وين انت بتاخد مصروفك؟ مين بدفع لك رسوم الجامعة؟ لما بدك تشتري جاكيتة ولا بنطلون من وين؟
7: منك يا اخوي، بس هذا لا يعني انه انا ما احكيش رايي.
5: احكي زي ما بدك، بس في الاخير بدك تسمع كلام اخوك.
6: فهمت ايش قال لك؟
7: حاضر، بس اذا بدكوا اياني اوافق على الغلط او على الظلم هذا مستحيل.
5: والله انت حسستنا انه احنا فرعون وبدنا الناس تعبدنا. بنقول لك في مشكله وبدنا نحلها. ايش رايك يا ابو الذكر؟
6: انا مش عارف ايش اللي بيدور في راسك انت ومرتك، قل لي عشان اقول لك اه والله لا.
5: مرتي بتقول لي انه احنا نتصل في ابوها، وانتوا عارفين انه ابوها من 10 سنين اخباره مقطوعه.
6: طب كان حكيت لمرتك كيف؟
5: ما انا حكيت لها وقالت لي قليش نروح نوديها المختار تعيش عنده.
6: مختار؟ والله اللي بسمع بصدق، مختارنا بيشحد السيجارة قاعد من الناس في المقعد. قال مختار، قال مختار.
5: هيا قلتها يا اخو. طب ايش بدنا نعمل؟ بدها تضلها تتقاتل مع نهيل لوقت ايش؟ انتوا عارفين نهيل ايش قالت لي؟ قالت لي بدي اروح عند اهلي وخلي ابويا يتفهم معك.
6: هي التانية مش لها الدرجة يعني، ما تقبضها جد، قول لها تخفف شوية.
5: انت مش عارف النسوان يا راجل، نار مع بعض نار.
7: هل جيت انا ممكن اسأل سؤال وتجاوبوني عليه بصراحة؟
6: اسأل يا سقراط.
7: ايش الغلط اللي بتعمله هبة عشان نحاول نعالجه؟
5: خد عندك يا اخوي.
6: استنى يا بدي بستنى، انا اللي بدي ارد عليه. اقول لك ايش الغلط؟ وجود هبة في دارنا كله غلط من الاخر يعني.
7: خلص انا عندي حل، انه احنا نمسكها ونقعدها على باب الجامع.
5: انت اهبل ولا بتتهابل؟
7: لا بتهابلش، كلام رسمي، ولو سألونا الناس بنقول هذه بنت عمنا واحنا بدناش اياها.
6: انت لسه صغير وقاعد بتخبص في الحكي.
7: انا بخبصش، عيب علينا انه احنا نتخلى عن بنت عمنا، هذه عايشة معانا كأنها يتيمة، عيب اللي احنا بنعمله فيها. وبدل ما تقولوا انه العيب في هبة، قولوا انه العيب في نهيل مرتك يا وديب.
5: اخرس ولا
7: حاضر، هيني قايم. سلام.
6: تعال وقف.
7: مش جاي.
5: شايف شايف لو انوصلت والله غير تفرقنا عن بعد هبة.
6: اسمع يا اخوي، قول لمرتك تصبر لها شوية لحين ما نلاقي لها حل، بلكي نتقدم لها ختيار، والله واحد مريض، والله ايا من كان بنتريح منها.
8: كل اللي انت بتعمله مش عاجبني، مش داخل مخي.
2: ومالك بتزعق علي هيك؟ بتفكرني واحد من الشارع؟
8: انت لو انك واحد من الشارع لاستفدت منك اكتر من هيك.
2: انا مش فاهم ايش بدك مني انت.
8: بدي تحافظ على مالنا.
2: والله اللي بسمعك بيقول باخذ المال تبعنا وبرميه في البحر.
8: يا اخوي يا اخوي، انا اخوك بتكلم معك كلام. والله لو انك شريكي مش اخوي لاستخدمت معك اسلوب تاني.
2: ايش يعني بدك تمد ايدك علي؟
8: اسمع يا تايسون، المال مقابل الروح، وانت قاعد هيك مش داير بالك على مالنا. وقسما بالله يا تايسون، اذا ما سمعت الكلام مش همد ايدي. بس
2: تحكي معايا هيك يا نازك؟ بدك تضربني؟ اسمع لما اقول لك، كل المال هذا اللي انت قاعد بتحكي عنه نصه إليك ونصه إلي.
8: كان زمان يا حبيبي، علمك قديم قديم.
2: ليش مزيف الأوراق يعني؟
8: تايسون، انا معاي وكالة من ايام ابوي لما كان موجود، اني انا ادير كل الاعمال الموجودة.
2: بدك تتخلى عني تخلى، مش فارقة.
8: يا اخوي يا اخوي، اسمع كلام اخوك الكبير، سيبك من الشلة اللي انت بتروح تصهر معاهم كل ليلة. انا بدي مصلحتك، ومصلحتك يا تايسون بتقول انه انت لازم تنتبه للشغل. انت بتعرف يا تايسون انه امبارح مسكنا ثلاثة في مصنع النايلون قاعدين بسرقوا، وانت معكش علم؟ هدول العمال اليوم سرقوا كياس نايلون، بكرة الله اعلم مش بسرقوا، بيجيبوا شحون وبحملوا المكان. عشان خاطر يا اخوي، عشان خاطر من شان الله حط بالك في الشغل. هادي اخر مرة بقعد معاك وبحكي عن الشغل.
9: مالك ابو الزقر، مالك مبوز ومكجر؟ ايج الدعوة؟
6: والله عنا شوية مشاكل هيك في الدار، عشان هيك خارج التغطية.
9: لا زبط عالك واسمعنا منيح.
6: احكي ايش الجديد عندك؟
9: الجديد عندي السوبر ماركت تبع بولبول.
10: ركز يا ابو الزكر، انا وابو العدام رصدنا السوبر كله وعرفنا انه له مدخل من ورا ومن قدام كمان.
6: كيف من ورا؟ مش فاهم.
10: ما هو المتر اللي بين السوبر ماركت والعمارة اللي جنبه عامل إلها باب بلبل، وأحيانا بخش منه لما بيجوا التجار بدوش يدفع لهم.
9: يعني ما علينا إلا هالقيد، نختار الوقت المناسب عجان إيش نخش ونقوم العملية.
6: حلو، خلينا في الأول نوزع المهام.
9: المهام معروفة، القرن بخش بزرق، أنا بكون أهرس برا، أنت بتجيب السيارة عجنك ميكانيكي وبتفهم بالسيارات.
6: بس أنا من وين بدي أجيب سيارة نص نقل؟
10: أبو الزكار، بدك تشتغل ولا لا؟
6: كيف بديش أشتغل؟
10: تيجي تقعد تقول لنا من وين أجيب سيارة، من وين أجيب شحن من شغلنا هذا؟ أنت ميكانيكي وبتعرف، بدك يطلع لك 1000-2000 دولار مش هتاخدهم بالسهل، بدك تشتغل معنا.
6: طيب ماشي، أعطوني مهلة لأسبوع زمان.
9: ليش اسبوع زمان؟ يعني ما ناج مزاري، بدنا نجدر وبدنا نجيب عجيج.
6: يا ابن الحلال، انت مش فاهم ليش الاسبوع.
9: طب ليش يا قيلي؟
6: من هالاسبوع في سيارات بيجوا عنا بنتفقدهم وبنزبطهم وبنعمل جريمتنا فيهم، ولا مين شاف ولا مين دري.
9: ممتاز ممتاز، بس اقدر من اسبوع زعب.
6: تقلقش يا ابو الاعدام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار نتناول في هذا البرنامج أيها الأحبة الكبائر، ونتحدث اليوم عن الكبيرة القنوط من رحمة الله. وتبدو هذه الكبيرة عندما يظن الإنسان بأنه ارتكب من المعاصي الكبيرة والكثيرة ما لا يغفره الله تعالى وإن تاب، وهذا من أشد وساوس الشيطان التي توقع الإنسان في اليأس فتحول بينه وبين التوبة. ومن ذلك أيضا أن يدخل المؤمن في مرحلة اليأس بحيث يظن أنه منحوس، فيلج التشاؤم إلى قلبه وتشتد عليه آفة التطير، فيرى أنه مهما فعل من عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الدين لن يفلح فيه أبدا ولن ينال رضا الله تعالى. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق القمر الجزء الثاني.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. سوف نواصل معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حديثنا عن خلق القمر.
1: نحن على موعد اليوم لاستكمال قصة خلق القمر والوقوف على ما فيها من دلائل كونية تعمق الإيمان في نفوسنا مع استشعارنا لعظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
0: أحبتنا الكرام، لقد قلنا في الحلقة الماضية إن الله تعالى ذكر القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر وسجودهما لله تعالى وتسخيرهما في خدمة خلق الله واعتبارهما آيتين من آيات الله في هذا الكون.
1: وهناك آيات ثلاث ذكرت في القرآن الكريم تتحدث عن منازل القمر وأطواره ومراحله، كما توجد آيتان تصفان الشمس والقمر بأنهما حسبانا، أي وسيلة لحساب الزمان.
0: وهناك آيتان تصفان القمر في رؤيتين لنبيين من أنبياء الله عليهما السلام، إحداهما في حال اليقظة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما كان يبحث عن الخالق عز وجل ويريد أن يطمئن قلبه. فلما

أما الرؤية الثانية للقمر فقد كانت لنبي الله يوسف عليه السلام، وكانت في حال المنام، وقد قصها على أبيه يعقوب عليه السلام ففسرها له ونصحه بأن يكتم خبرها، وارتبطت تلك الرؤيا بقصة يوسف عليه السلام مع إخوته. إذ قال

0: ومن الدلائل على أهمية خلق القمر أن الله تعالى جعل انشقاقه آية لكفار مكة، فقد كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع المعجزات ويجريها ويأتي بها من عنده وليس من عند الله تعالى.
1: روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وفي رواية الترمذي قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة شقين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر.
0: لقد أراد مشركو قريش أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب، فقالوا: نطلب منه آية سماوية، فاتفقوا على انشقاق القمر وتواعدوا معه على ليلة من الليالي. فلما جاء الميعاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا.
1: فنظروا جميعا فانشق القمر أمام أعينهم شقين، نزل كل شق وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. لكنهم عاندوا وتكبروا واستمروا في غيهم وضلالهم، وقالوا: لقد سحر محمد الأرض والسماء، إن هذا سحر مستمر.

0: واذكر.
1: لقد قرن الله جل جلاله في بداية هذه السورة العظيمة بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، ليوحي لنا بأن انشقاق القمر ووقوع هذه الآية العظيمة دليل على اقتراب الساعة وبداية النهاية لهذه الحياة. إخوتنا الكرام، إن من ينظر إلى القمر وما خلقه الله تعالى عليه من نظام بديع معجز وحركته المتزنة وهذه الدقة الكاملة المتكاملة لبزوغه وطلوعه وتلك المنازل المتنوعة والمراحل والأطوار المختلفة التي يمر بها، لتتأكد له قدرة الله تعالى العظيم الخالق.
2: يبدأ هلالا وليدا حتى يصير بدرا منيرا وقمرا متكاملا، نتابعه نحن البشر على الأرض كل ليلة من لياليه في انبهار وإعجاب. فسبحان الله الذي خلق الشمس والقمر وجعلهما في حركة دائبة متعاقبة ليلا ونهارا.
3: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق هذه الآيات الكونية المبهرة، وهو وحده المستحق للعبادة والسجود له.
1: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.

ومن آيات الله الباهرة في خلق القمر ما يجريه الله عليه من الخسوف، وهو ذهاب ضوئه وزوال جماله وبهائه، كما يحدث أيضا للشمس عند الكسوف، مما يبين لنا أن هذه الكواكب العظيمة مخلوقة مدبرة مأمورة مسخرة بأمر الله تعالى، يحكم فيها سبحانه بما يشاء ويقضي فيها بما يريد.

0: ومن الظواهر الطبيعية المرتبطة بالقمر وعلاقته بالأرض والشمس وقوى الجذب المتبادلة بين هذه الأجرام الثلاثة ظاهرة المد والجزر التي تحدث لمياه البحار والمحيطات في مرحلتين.
1: المرحلة الأولى هي المد، حيث يحدث ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
0: أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجزر، ويحدث فيها انخفاض تدريجي كذلك في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
1: وتنجم ظاهرة المد والجزر عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس ودوران الأرض حول محورها بسبب ما يعرف بقوة الطرد المركزية.
0: ومما يذكر في هذا الصدد أن هناك ما يسميه العلماء بالطاقة القمرية أو طاقة المد والجزر، وهي نوع من طاقة الحركة المخزونة في التيارات الناتجة عن المد والجزر، الناتجة بأمر الله تعالى عن قوى الجذب للقمر والشمس. وقد بدأ كثير من الدول الساحلية الاستفادة من هذه الطاقة القمرية لتوليد الكهرباء.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة ومخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. حتى ذلكم الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مكثر؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعان رفيقي قال لي الصادق، قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع قال له إيه بالجامع، إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله، بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا يا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين، تفضل شوف حالتي. وفي إلي رفيق عمل السمع وزمتها، شوف حالته شو عم، قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا 100% قادم، 100%. الله عز وجل يجعلنا ممن يرون هذا العطاء الإلهي، بس المهم أن نعمل له. هلا إذا رأيته أنت مالك عامل له، شو استفدت؟ بدنا نعمل له، سواء رأيناه أو لم نره، المهم أن نعمل لكي ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالأمر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى صبر. الله عز وجل قال: إنه من يتقي، شو بعدين؟ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب إذا واحد اتقى بس ما صبر، يعني قال: يا أستاذ أنا صلي ملتزم بالجامع 5 سنين، ما لي حاسس إنه الله فتح علي بالذكر بالقرآن بالعبادة، يصلي 5 سنين، بدك تصبر يا رجل. إذا واحد قال: أنا صلي 5 سنين عم صلي بس ما يعني هيك عادي، الصلاة كثير عادية، ما في، ما انشرح صدري لهلأ. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بر أبي بس أبي ما عم يتجاوب معي. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بحسن لجاري بس جاري يا أخي يزداد غيان وضلالا، وأنا يعني عم يقسى علي ويجار. إنه من يتقي ويصبر. يعني قديش بدنا نصبر؟ مثل ما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر
1: أولو العزم من الرسل. شايف؟ مو كمان بدك تصبر صبر عادي، بدك تصبر مثل الأنبياء، ومو مثل الأنبياء عامة، مثل أولي العزم من الأنبياء. مين هن الأنبياء أولو العزم؟ سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وعيسى، وسيدنا نوح، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين. هيك يفهم الأولياء يا أخوان. هلأ واحد لأنه بيقول يا أستاذ أنا صلي عم بشتغل بالدعوة 4-5 سنين، أي والله شايف لك هالضلال عم يزداد، والفجور عم يزداد، وبعيد من هون الفحش عم يزداد. ويا سيدي مو أنا، هاي أنت الشيخ، صار لك قديش عم تشتغل؟ ومو بس أنت، المشايخ كلها عم يشتغلوا. شلون يعني؟ شلون بده يدخل هذا الإسلام إلى كل بيت؟ كيف يعني؟ كيف؟ إنه من يتقي ويصبر. بده يكون يقين وبده يكون صبر، وصاحب القرار هو رب العالمين، هو الذي يقرر متى. بس أنا علي أن أعمل. لذلك يا أخوان أنتم مسؤولون عن الدعوة إلى الله، اشتغلوا كلكم بالدعوة إلى الله. الدنيا جاية على رمضان، شوف كل من حولك من أصحابك تستطيع أن تصل إليهم بعيد. القلوب هيك ترق في رمضان، سبحان الله. الجو العام مساعد برمضان. ابدأ جيب رفيقك من هلأ، رتب أنت وياه، قل له على الفجر بدي أجي أنا وياك على الجامع، روح أنت وياه، دق عليه الباب، انزلوا صلوا الفجر، احضروا درس علم. لاقي شيء مسجد قريب عليك في درس علم، احضر إلى طلوع الشمس. تعال على صلاة التراويح، احضر الدرس اللي بقلب صلاة التراويح. لو تأخرنا بصلاة التراويح أو تأخرت في أي مسجد شو عليه؟ لو تعبت، لو عندك فحص، هلأ في يعني في بعض الشباب عندهم فحص بعد بعد رمضان، وفي بعضهم بنص رمضان، ماشي الحال أخي. الشغلة راحت لها هلأ شي 10 سنين، حتجي الفحوص مع رمضان. ليكن أنا بدرس وبصوم، بالعكس الصوم والإقبال على الله عز وجل بشدك للدراسة أكثر. ومهما يكن من أمر، أري الله من نفسك خيرا، وأيقن بأن عطاء الله تعالى قادم لك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. فإن كان يقين ولم يكن صبر لا يتم، وإن كان صبر ولم يكن يقين لا يتم. وقال أحمد بن عصام: سمعت خالي عبد العزيز يقول: أردت الخروج من البصرة، فبدأت بيحيى ابن سعيد فودعته، ثم ودعت عبد الرحمن ابن مهدي، ثم ودعت زهيرا. شوف الصالحين لما بدون يسافروا بيروحوا بيزوروا الصالحين قبل السفر. قال: فقلت: هل من حاجة؟ أنا مسافر بتريد شيء؟ قال: نعم، إلا أنها مهمة. قال: ففرحت. قلت: ما هي؟ قال: اتق الله، فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبا. الله يجعل مراداتنا في مرادات الله تعالى، محبوباتنا في محبوبات الله تعالى، رضانا في رضا الله تعالى، غضبنا في غضب الله تعالى. قال له: شوف، أقسم بالله أنا إذا عبد بيتقي الله أحب إلي ما تصير هاي العضادات تبع الجامع ذهب ولإلي. يعني كثرة ذكر الله والتزامك بمجالس العلم وصحبة الصالحين بتساوي محبوباتك من محبوبات الله، بتصير بتحب ما يحبه الله. الله بيحب توبة التائبين، أنت بتصير أحب عليك توبة التائبين. الله بيحب إقامة الفرائض، بتصير بتحب إقامة الفرائض. الله بيحب ترك الحرام، بتصير بتفرح لما يوقف حرام، إما فردي وإما جماعي، بصير يوم سعادتك كأنك ملكت الدنيا. الله يرحم أحد شيوخنا قال لإخوانه، قال: إذا رأيتموني اشتد بي المرض يوما وزاد ألمي، فاستدعوا لي إنسانا غير ملتزم وأجلسوه أمامي من أجل أن أدعوه إلى الله، لأني إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل نسيت كل أوجاعي وأمراضي. إذا بدكم تخففوا عني الوجع بس قلوا لي، جيبوا لي واحد اشتغل بالدعوة إلى الله معه، قديش حلوة يصير محبوباتك في محبوبات الله. الله بيحب الدعوة إليه، وانت بيصير راحتك وسرورك في ذلك الأمر. سيدنا عمر بتتذكروا لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ودخل في غيبوبة، لما بدون يصحوا لسيدنا عمر شي يقولوا الصلاة يا عمر، يطيب عمر مطعون في بطنه وسقوه الحليب صار يخرج من بطنه مفتوحة معدته يعني، وقال له الطبيب يموت، بقى هو داخل في غيبوبة بس بدون يصحى يقول له الصلاة يا عمر، فتح عينه. الله يجعل محبوباتنا في محبوبات الله. كثرة الذكر والعلم وصحبة الصالحين أنت تصير هيك إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف.

المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم. وإلى العناوين: في ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة تكتب الأخبار اللبنانية، غزة امتداد صبرا وشتيلة. وعن التطورات في الساحل الغربي اليمني تكتب إسرائيل هيوم، الحوثيون يسعون ليكونوا قوة إقليمية. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف الولايات المتحدة استهلكت أكثر من 70 منظومة باتريوت لمواجهة صواريخ إيران. وفي الميادين يكتب جو غانم، الحديث عن احتلال دمشق أحلام إسرائيلية أم هدف قائم؟ هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا اليوم من بيروت الأستاذ هادي قبيسي، مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، فأهلا بكم.

0: البداية من فلسطين وذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، حيث يكتب أيهم السلمي في صحيفة الأخبار اللبنانية: غزة امتداد صبرا وشتيلة. ها هي سنة جديدة وها هي ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة، أضيفت إليها مذابح أخرى كثيرة. غزة لن تكون آخرها في مثل هذه الأيام من عام 1982، وبعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت بموجب اتفاق رعته أمريكا، ارتكبت عصابات لبنانية برعاية وتخطيط من الجيش الإسرائيلي مذبحة مروعة في بيروت، نتيجتها آلاف الضحايا من الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم من جنسيات أخرى. سهلت إسرائيل فعلتهم. الموت الذي عرفته بيروت في تلك الأيام الثلاثة سيظل علامة فارقة في تاريخ الدموية. صبرا وشتيلة ليست للذكرى والتذكر، بل هي وأخواتها من المذابح جسر عبور بين الذين لا يعرفون تاريخ فلسطين وقضيتها وتاريخ الدم العربي المراق، وبين الذين عرفوا فلا شيء يفوق إبادة غزة. وهذه المذابح التي لم تحاسب عليها إسرائيل ولا عصاباتها المتعددة في بلداننا أدت إلى غزة والحريق المشتعل فيها حتى اليوم، والطريق ستظل مفتوحة لإبادة أخرى إن لم تتم المحاسبة. نجدد الترحيب بضيفنا من بيروت الأستاذ هادي قبيسي. أستاذ هادي، اليوم ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة، هذه المجزرة التي ارتكبت عام 1982 على مدى ثلاثة أيام، نتحدث عن آلاف الضحايا على يد الاحتلال الإسرائيلي. ما الذي يقال في هذه الذكرى اليوم في ظل كل ما يرتكبه الاحتلال وما زال طبعا من مجازر واعتداءات في كل المنطقة؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الاحتلال قام على أساس المجازر والإبادة الجماعية، وأسس الكيان على هذا الأساس، ويعني دخل المستوطنون أو المهاجرون اليهود إلى فلسطين وقتلوا شعبا يعني لا يعرفون أفراده أصلا وليس لهم أي علاقة سواء سلبية أو إيجابية به. فالغزو والقتل والإبادة الجماعية هو أساس تشكيل هذا الكيان، وهذا يعني له بعدين. أولا هناك خلفية توراتية بالنظر إلى الأغيار الكويين كما يسمونهم، وخلفية في التخطيط وكيفية تأسيس الدولة من جانب القيادات العلمانية الصهيونية. بالنسبة للحادثة تحديدا، الحادثة تعكس طريقة عمل الكيان الصهيوني في لبنان كساحة فيها مطامع تاريخية، لديهم مطامع تاريخية تجاهها، وهم دخلوا إلى لبنان على أساس إخراج القوات منظمة التحرير الفلسطينية. وعندما غادرت قوات منظمة التحرير الفلسطينية، أولا استمر الاحتلال 18 عاما، وتم تفكيك البنية العسكرية لهذه المنظمة وتم ارتكاب هذه المجزرة بعد ذلك. فإذن لا يمكن التعامل مع جهة أو كيان محتل قائم على أساس الإبادة وتم تأسيسه على هذا البنية وعلى التوسع أيضا. وأيضا بالنسبة للبنان لديه مطامع مشخصة في وثائق الوكالة اليهودية بالنسبة للمنطقة الجنوبية تحديدا، وصولا إلى الأول يعتبرون هذه المنطقة حقا لهم وهي الحدود التاريخية الفعلية لكيانهم، ويعتبرون أيضا أن الاستثمار الزراعي والمائي والاستيطاني بشكل أساسي هو في هذه المنطقة من الناقورة إلى الأول من الناحية البحرية، ويعتبرونها مفضلة أو ذات أولوية على منطقة الجليل لما فيها من خيرات وإمكانيات كبيرة جدا. ومشاريعهم التي رسمت من قبل المهندسين وكان اليهودية من سدود ومشاريع زراعية وغيرها تختص بهذه المنطقة، تبين مدى اهتمامهم بالتوسع وباقتطاع الأراضي من لبنان. ومؤخرا طبعا نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية خارطة للبنان تبين فيها أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها تتبع بشكل رسمي أو بشكل نهائي للكيان الصهيوني، وما يقوم به اليوم في جنوب لبنان من تدمير للقرى وتجريف أيضا للأراضي الزراعية وللمباني، الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات، وصولا إلى النقطة الأخطر وهي جرف المقابر وتبديل هوية الأرض وتراث الأرض وانتماء هذه الأرض إلى لبنان وإلى سكانها الجنوبيين اللبنانيين. إذن هذه المجزرة تشير إلى جانب الإجرامي، ولكنها أيضا تشير إلى النظرة الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه لبنان لناحية المطامع وعدم اكتفاء الإسرائيلي بالأمن، ليس طموحه هو الأمن، الدرجة الأولى هي الأمن، وبعد الأمن يعني بعد تفكيك منظمة التحرير الفلسطينية يأتي التوسع ويأتي الاقتطاع وتأتي الإبادة الجماعية. لأن هذا هو البرنامج الصهيوني الذي يجري في فلسطين وفي لبنان والآن في سوريا، يتوسع أيضا ويقدم الأراضي ويقول أنه لديه قطاع من عمق 40 كيلومتر على طول الحدود السورية الفلسطينية، هو يريد الاستقرار فيه إلى أمد غير محدود. وبالتالي التوسع الآن بعد هذه في هذه المرحلة تحديدا يتخذ طابعا صريحا أكثر واضحا مع سموتريتش وبن غفير وآخرين، نعم، الذين يعبرون بشكل واضح سواء تجاه الضفة أو سوريا أو لبنان عن نية توسيع الأراضي وتوسيع نطاق الاحتلال، وهو ما عبر عنه ترامب بأن إسرائيل صغيرة وينظر إلى توسيع نطاقها الجغرافي كما تحدث منذ سنة. هناك برنامج وهو يستغل الظروف ويقدم نفسه على أنه برنامج له جانب أمني، وبالتالي إذا تحقق الأمن هو يتخلى عن الأرض، ولكن عمليا هو لا يمارس ذلك. وما يفعله اليوم في الضفة وفي جنوب لبنان يؤكد تكرار الحالة التي حصلت عام 82 من التخلص من التهديد الأمني والانتقال إلى الاقتطاع والاستقرار.
2: كل هذه المجازر إن كان صبرة وشتيلة أو غيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدى كل العقود الماضية، إلى أي مدى سهلت
1: جدا يعني بالكاد أسمع
2: سيد تادي، تسمعني الآن بشكل واضح؟
1: الصوت منخفض جدا يعني بصعوبة أسمع.
2: طيب أستاذ هادي، بكل الأحوال يبدو هناك مشكلة ربما في الصوت مع ضيفنا من بيروت، نعمل على حلها ومن ثم نعود إليك أستاذ هادي أقبيسي. الآن نتابع هذه الجولة وننتقل إلى صحيفة الجمهورية، فعن جنوب لبنان يكتب طوني عيسى في الصحيفة النبطية: كفرحوني مشغرة إلى الخط الأصفر مع طلب لبنان إرجاء جولة المفاوضات 8 إلى 20 أكتوبر، فإن هذا الإرجاء أوجد هامشا زمنيا خطرا، فلبنان يخشى أن تسعى إسرائيل لاستغلال هذا الفراغ الطويل نسبيا لتحول الهدف التالي أي النبطي إلى واقع ملموس وتفتح الطريق نحو المثلث الاستراتيجي النبطي إقليم التفاح جبل الريحان كفرحوني مشغرة. يتاجر المسؤولون الإسرائيليون بشرط نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب، وهم يدركون جيدا أن هذا الشرط تعجيزي وأن هذا الشرط يمنح إسرائيل ذريعة للتقدم نحو مناطق جديدة تحت عنوان القضاء على البنى التحتية للحزب، وإذا تمكنت إسرائيل من تثبيت نقاطها في علي الطاهر والتحكم بالنبطي فإن الوجهة التالية ستكون مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان، فالسيطرة على هذا المثلث ستتيح للجيش الإسرائيلي قطع خطوط التواصل بين الجنوب والبقاع الغربي، وستقود إلى تسهيل ربط المنطقتين الأمنيتين الإسرائيليتين في جنوب لبنان وجنوب سوريا. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونتابع هذه الحلقة.

هالكون واحلى انت والله يا بلادي، وحبك بيظل اغلى في قلبي وقلبي ولادي، غنى لك صوتي ويعلى يا فلسطين وعليادي، والله اشتقنا لك والله، مدي ايدك ردينا. طابونا لسه القمر حامي، بالخابي خبيت احلامي، كل ما بعدنا بالهوى شديتنا يا بيت ناظر الفلك يا بيت.

0: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا.
1: نحن لا نتحرك ولا نتزلزل من هذا المكان حتى آخر قطرة من دمائنا.
2: دفاعا عن شعبنا وبلدنا، والتحية كل التحية لشعبنا العزيز المؤمن المجاهد.

البرازيل أمام صناديق الاقتراع. انتخابات رئاسية أم صراع خيارات وهوية؟ ساحة مركزية في الأطماع الغربية ومعركة السيادة تتجاوز الحدود الوطنية بين مقاربتين للدولة والديمقراطية. خيارات متباينة لموقع البرازيل في الساحة الدولية على أعتاب عالم متعدد الأقطار. استحقاق حاسم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. البرازيل عند مفترق الجنوب. أي مؤشر لمستقبل التوازنات الجيوسياسية في نصف الكرة الغربية؟ رئاسيات البرازيل معركة الجنوب. مواكبة خبرية وتحليلية على الميادين ومن قلب الحدث في تغطية خاصة على الشاشة والأونلاين.

المقابر سنغير فوق معاقل الكلمات نقتحم المعابر وهناك نأسر كل صيحات التراجع والتآمر كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر وهناك تشتبك الإرادة والخواطر سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان التوجه إلى الله وحده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن الدلائل على وجود الله وعلى كرم الله وعلى حكمة الله من آياته الليل والنهار. الليل نستريح فيه، نستريح في الليل من عناء العمل، والنهار ننهض فيه من أجل كسب الرزق. هذه من آيات الله أن الإنسان، أن الله تعالى قد جعل له الليل لباسا والنهار معاشا، جعل الليل لراحة الأجساد وجعل النهار لكسب الرزق. وهذا دليل على قدرة الله الذي يأتي بالشمس من المشرق ثم يعود بها إلى المغرب. هذه أدلة لو تفكر فيها الناس لعرفوا الله تعالى من عظيم رحمته وعظيم قدرته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الشمس والقمر التي هي في حركة دائمة من يوم أن خلق الله الوجود، وأنت في حركة دائمة حدد الله تعالى لك الأجل. والشمس كذلك لها أجل، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لك أجل وللشمس أجل ولكل مخلوق أجل، لأن كل مخلوق بلا فناء. أيضا تكون حي القلب، قادر الذهن، تتفكر فيما يجري حولك حتى تعلم بأنك قائم بأمر الله تعالى، وأنك لست قائما بذاتك. لو كنت قائما بذاتك لما احتجت إلى طعام ولا شراب ولا إلى نوم ولا إلى يقظة، ولكنك قائم بقدرة من خلقك وبإمداد من أعطاك، فإذا انقطع المدد انقطع الأجل. وهكذا أنت تستدل بحركة الكون على وجود المكون، تستدل بحركة قلبك وحركة حياتك على وجود من وهبك القوة والعزم. هذه كلها آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فالناس اعتادوا أن يسجدوا لغير الله تعالى، فليس في الوجود معبود بحق إلا الله، فهو يأمرك أن تسجد له ولا لا أن تسجد للشمس أو للقمر، لأنها مخلوقات والمخلوقات لا يسجد لها، إنما يسجد لمن خلقها. اسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. عندما ترى الشمس قل ربي وربك الله، عندما ترى الهلال أول شهر هلال رجز وخير ربي وربك الله، فتذكر أن الله تعالى هو ربك، ورب الشمس ورب القمر ورب الليل ورب النهار ورب كل شيء. هذه الآيات التي يجب أن ينظر برؤيتها قلبك بالإيمان، لأنها تدل على الخالق العظيم والمكون لهذا الكون الكبير. فإن استكبروا عن عبادة الله فإن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون ولا يتعبون ولا يبجرون. الملائكة المكرمون يعبدون الله تعالى، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله سبحانه وتعالى. ثم يضرب الله تعالى لك مثلا آخر على قدرته، مثل في المطر، مثل في الشمس، مثل في السماء. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ميتة هادئة ليس فيها حركة وليس فيها حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تذكر أنك ستخرج من الأرض بعد أن تموت، فأنت قد خرجت من الأرض قبل أن تموت، الله أنبتكم من الأرض نباتا، أنتم مثل نبات الأرض، أخرجك الله تعالى من الطين والماء، أخرجك الله تعالى من تراب الأرض كما يخرج النبات عند نزول المطر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. تذكروا قدرة الله في إحياء الموتى، عندما يحيي كلما نزل المطر من السماء أحيا الله تعالى به الأرض، وأنتم بالماء تقومون، فجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنت من الماء كالنبات ومن التراب كالنبات. فتذكر عظمة الله الذي خلقك مما خلق منه النبات، وأخرجك كما أخرج النبات من الأرض. أنت ستخرج من القبر يوم القيامة كما يخرج النبات من الأرض عند نزول المطر. فتذكر قدرة الله تعالى حتى لا تكون غافلا، أو حتى لا تكون كسائر المخلوقات التي لم يعطها الله تعالى ذلك الفكر الذي يستنتج فيه الإنسان ويستدل بالآثار على المؤثر وبالمخلوق على الخالق. ثم يهدد الله تعالى الذين يرون آيات الله في الكون ثم لا يعرفون الله ولا يسجدون لعظمته. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يكفرون بآيات الله في الوجود، بآيات الله في السماوات والأرض، الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ولا يعرفون الله تعالى بعظيم صنعه بعظيم قدرته، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وفي هذا أسلوب والتهديد، لأن الله تعالى مطلع على كفرهم وعلى جحودهم، مع أن الإنسان بمجرد أن يتفكر فإنه سيدرك بفكره سيدرك بفكرته أن الله تعالى قد خلقه وخلق الوجود كله، فيعود إلى ربه ويتوب منيبا إليه مطيعا ساجدا راكعا بين يديه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أمران، نسأل الله سؤال: من خير، الذي يلقى في النار أم الذي يأتي آمنا يوم القيامة يكرمه الله تعالى وينزله المنزل الكريم في جنات النعيم؟ ثم يسأل الله تعالى، ثم يخبر الله تعالى بأن الذين كفروا بالقرآن كالذين كفروا بالآيات والحديثية، لأن القرآن فيه آيات الله والكون كله آيات الله تعالى. إن الذين كفروا بالذكر وهو القرآن لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز قوي في أحكامه، قوي في عدله، صحيح صادق في خبره. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ولم يخبر الله تعالى عن الجواب إن مصيرهم تعيس، فإنهم أشقياء لأنهم كفروا بالقرآن بعد أن أنزله الله تعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليس فيه من باطل، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، من أول آية فيه إلى آخر آية كلها حق وعدل. فخذوا بالقرآن الكريم وتذكروا كتاب رب العالمين، وتفكروا في خلق السماوات والأرض، وتعلموا من كتاب ربكم كيف تتفكرون في أنفسكم وفي مصيركم وفي أعمالكم. واسألوه تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعيوننا. اسألوه سبحانه وتعالى أن يجعل من رمضان محطة للتزود بالتقوى من كتاب الله تعالى. اسألوه أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان التوجه إلى الله وحده.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة ولا توبة لك.

0: لا تكمل، ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض.
1: تفضل يا أخ العرب.
0: لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
1: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من كل واحد منا حتى يظل على الطريق الصحيح أن يتمسك بالتوازن وبالاعتدال ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي أن نعيش اليوم على حساب الغد، بمعنى لا ينبغي أن نعيش في أسلوب من أساليب الحياة الذي نسعد به اليوم وندمر به المستقبل. أيضا لا يصح أن نشقى اليوم من أجل أن نسعد بعد 10 أيام أو بعد سنة. أحدهم قال إن كثيرا من الناس يعيشون في حرمان الشطر الأول من حياتهم وهم يشتهون الشطر الثاني، يستعدون للشطر الثاني، يغتربون ويضيقون على أنفسهم ويجهدون ويبذلون في سبيل أن يرتاح في الشطر الثاني من حياته أو في حالة الشيخوخة. فإذا وصلوا إلى الشطر الثاني من حياتهم فإنهم بدل أن يستمتعوا به يتأسفون على الشطر الأول. لماذا؟ لأن الذي فات فات، والذي فات مات. أنت تستطيع أن تعيش سعيدا الآن، لكن لا تستطيع أبدا أن تستدرك على 10 سنوات أو 20 سنة ماضية تعوض ما فاتك فيها. وبالتالي عش أيامك في طاعة الله وفي رضوانه واستمتع بالمباحات، ولكن فكر أيضا في نفس الوقت، فكر في المستقبل. لا ينبغي لهذا اليوم أن يكون على حساب الغد، ولا ينبغي لليوم القادم أن يكون على حساب اليوم، وإنما نراعي هذا ونراعي هذا، نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

في ظلال السيرة. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم 3 مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا 3 مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة. هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد. حولوا المكان إلى لغط، وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان، وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا:
ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع هناك.

0: صلى الله عليه وسلم في ظلال السيرة.
1: صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: قرآن يتلى.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
2: سنة تشرح.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
2: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يشعر الإنسان أنه بمعية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية أن يشعر الإنسان أنني أنا الآن في هذه اللحظة مع الله عز وجل، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. هذه المعية لها فوائد عديدة، أعظمها الشعور بعظمتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله معي، وأنني لست وحدي، وأنني في حضرة المولى سبحانه وتعالى بين يديه في كل اللحظات. لذلك قال ربنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني مثل بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الظلام لا يمنع الله عز وجل من أن يرى عبده أين هو. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الليل والنهار بالنسبة للمولى عز وجل واحد، وإسرار القول في القلب والإفصاح به في اللسان عند الله واحد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، نفس الشيء. الكلام النفسي يسمعه الله عز وجل كما نسمع نحن الكلام بالأذن، ولله المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الإنسان: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلذلك استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الاعتداء على الآخرين. استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الوقوع في المخالفات، أن يقول: ما أحد شايفني، إذا سرقت من هذا أو نهبت من هذا أو زورت في هذه الأوراق أو فعلت من كل الأشياء التي نسمعها بشكل يومي: فلان اختلس كذا، وفلان فعل كذا، وفلان زور كذا. لماذا كل هذه الأفعال؟ لأن فاعل هذه الأشياء نسي أن له ربا يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مطلع علينا كلنا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عبد عن عبد، ولا يشغله شخص عن شخص. كلنا بالنسبة لله عز وجل مطلع علينا، عالم بأحوالنا، يسمع كلامنا ويسمع ما في صدورنا جل جلاله. هذه المعية لو أننا حققناها نستفيد منها الفائدة الكبرى. ومما يعيننا على التحقق بمعية الله عز وجل لنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شعر أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بأحواله، سواء كان مع الناس أو كان لوحده. اللهم ارزقنا أن نستشعر معيتك، وأن نكون بين يديك دائما يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: فنموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب، بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية. جوه الحكاية دي بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة الحداشر ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي؟ أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في الحداشر. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول: اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كوباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك، اسمعه بقلبك. لكن كلمة السر والكنز النهاردة، إنك لو عايز مراتك تموت فيك، اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمه لنا في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها أكتر وحبته أكتر وتعلقت بيه أكتر، لأنها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالأمان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، إن الستات بيحبوا يحكوا لأزواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في أحداث حياتهم، والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنة في كنز النهاردة، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب، اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الإنصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتأثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجالة يقول لي: يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له: براحتك، ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: برحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مكثر؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعان رفيقي قال لي الصادق، قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع، قال له إيه بالجامع. إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع، بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله، بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين، تفضل شوف حالتي. وفي إلي رفيق عمل السبع وزمتها، شوف حالته، شو قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا 100% قادم، 100%. الله عز وجل يجعلنا ممن يرون هذا العطاء الإلهي، بس المهم أن نعمل له. هلا إذا رأيته أنت مالك عامل له، شو استفدت؟ بدنا نعمل له، سواء رأيناه أو لم نره، المهم أن نعمل لكي ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالأمر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى صبر. الله عز وجل قال: إنه من يتقي، شو بعدين؟ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب إذا واحد اتقى بس ما صبر، يعني قال: يا أستاذ أنا صلي ملتزم بالجامع 5 سنين، ما لي حاسس أنه الله فتح علي بالذكر بالقرآن بالعبادة، يصلي 5 سنين، بدك تصبر يا رجل. إذا واحد قال: أنا صلي 5 سنين عم صلي بس ما يعني هيك عادي، الصلاة كثير عادية، ما في، ما انشرح صدري لهلأ. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بر أبي بس أبي ما عم يتجاوب معي. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بحسن لجاري بس جاري يا أخي يزداد غيا وضلالا، وأنا يعني عم يقسى علي ويجار. إنه من يتقي ويصبر. يعني قديش بدنا نصبر؟ مثل ما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر
1: أولو العزم من الرسل. شايف؟ مو كمان بدك تصبر صبر عادي، بدك تصبر مثل الأنبياء، ومو مثل الأنبياء عامة، مثل أولي العزم من الأنبياء. مين هن الأنبياء أولو العزم؟ سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وعيسى، وسيدنا نوح، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين. هيك يفهم الأولياء يا أخوان. هلأ واحد لأنه بيقول يا أستاذ أنا صلي عم بشتغل بالدعوة 4-5 سنين، أي والله شايف لك هالضلال عم يزداد، والفجور عم يزداد، وبعيد من هون الفحش عم يزداد. ويا سيدي مو أنا، هاي أنت الشيخ صار لك قديش عم تشتغل، ومو بس أنت، المشايخ كلها عم يشتغلوا. شلون يعني؟ شلون بده يدخل هذا الإسلام إلى كل بيت؟ كيف يعني؟ كيف؟ إنه من يتقي ويصبر، بده يكون يقين وبده يكون صبر، وصاحب القرار هو رب العالمين، هو الذي يقرر متى. بس أنا علي أن أعمل. لذلك يا أخوان أنتم مسؤولون عن الدعوة إلى الله، اشتغلوا كلكم بالدعوة إلى الله. الدنيا جاية على رمضان، شوف كل من حولك من أصحابك تستطيع أن تصل إليهم بعيد، القلوب هيك ترق في رمضان. سبحان الله، الجو العام مساعد برمضان. ابدأ جيب رفيقك من هلأ، رتب أنت وياه، قل له على الفجر بدي أجي أنا وياك على الجامع، روح أنت وياه، دق عليه الباب، انزلوا صلوا الفجر، احضروا درس علم، لاقي شيء مسجد قريب عليك في درس علم، احضر إلى طلوع الشمس، تعال على صلاة التراويح، احضر الدرس اللي بقلب صلاة التراويح. لو تأخرنا بصلاة التراويح أو تأخرت في أي مسجد شو عليه؟ لو تعبت، لو عندك فحص، هلأ في يعني في بعض الشباب عندهم فحص بعد بعد رمضان، وفي بعضهم بنص رمضان، ماشي الحال أخي، الشغلة راحت لها هلأ شي 10 سنين، حتجي الفحوص مع رمضان. ليكن أنا بدرس وبصوم، بالعكس الصوم والإقبال على الله عز وجل بشدك للدراسة أكثر. ومهما يكون من أمر، أري الله من نفسك خيرا، وأيقن بأن عطاء الله تعالى قادم لك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. فإن كان يقين ولم يكن صبر لا يتم، وإن كان صبر ولم يكن يقين لا يتم. وقال أحمد بن عصام: سمعت خالي عبد العزيز يقول: أردت الخروج من البصرة، فبدأت بيحيى ابن سعيد فودعته، ثم ودعت عبد الرحمن ابن مهدي، ثم ودعت زهيرا. شوف الصالحين لما بدون يسافروا بيروحوا بيزوروا الصالحين قبل السفر. قال: فقلت: هل من حاجة؟ أنا مسافر بتريد شيء؟ قال: نعم، إلا أنها مهمة. قال: ففرحت. قلت: ما هي؟ قال: اتق الله، فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبا. الله يجعل مراداتنا في مرادات الله تعالى، محبوباتنا في محبوبات الله تعالى، رضانا في رضا الله تعالى، غضبنا في غضب الله تعالى. قال له: شوف أقسم بالله أنا إذا عبد بيتقي الله أحب إلي ما تصير هاي العضادات تبع الجامع ذهب ولإلي. يعني كثرة ذكر الله والتزامك بمجالس العلم وصحبة الصالحين بتساوي محبوباتك من محبوبات الله، بتصير بتحب ما يحبه الله. الله بيحب توبة التائبين، انت بتصير أحب عليك توبة التائبين. الله بيحب إقامة الفرائض، بتصير بتحب إقامة الفرائض. الله بيحب ترك الحرام، بتصير بتفرح لما يوقف حرام، إما فردي وإما جماعي، بصير يوم سعادتك كأنك ملكت الدنيا. الله يرحم أحد شيوخنا قال لإخوانه، قال: إذا رأيتموني اشتد بي المرض يوما وزاد ألمي، فاستدعوا لي إنسانا غير ملتزم وأجلسوه أمامي من أجل أن أدعوه إلى الله، لأني إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل نسيت كل أوجاعي وأمراضي. إذا بدكم تخففوا عني الوجع بس قلوا لي جيبوا لي واحد اشتغل بالدعوة إلى الله معه. قديش حلوة يصير محبوباتك في محبوبات الله، الله بيحب الدعوة إليه، وانت بيصير راحتك وسرورك في ذلك الأمر. سيدنا عمر بتتذكروا لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ودخل في غيبوبة، لما بدون يصحوا لسيدنا عمر شيء يقولوا الصلاة يا عمر، يطيب عمر مطعون في بطنه وسقوه الحليب صار يخرج من بطنه مفتوحة معدته يعني، وقال له الطبيب يموت، بقى هو داخل في غيبوبة بس بدون ياه يصحى يقول له الصلاة يا عمر، فتح عينه. الله يجعل محبوباتنا في محبوبات الله. كثرة الذكر والعلم وصحبة الصالحين أنت تصير هيك إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: بعد مئة عام، بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب،
5: تحت التراب،
4: وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا.
5: أمام أعيننا
4: سيسكن بيوتنا أناس غرباء،
5: أناس غرباء،
4: سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون،
5: آخرون
4: لن يتذكروا شيئا عنا،
5: لن يتذكروا شيئا عنا.
4: سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس،
5: سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس.
4: أسماؤنا وأشكالها،
5: أسماؤنا وأشكالها
4: سيطويها النسيان،
5: سيطويها النسيان.
4: فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا،
5: كل هذا
4: ليس له جدوى وقيمة
5: بعد مئة عام،
4: بعد مئة عام،
5: بعد مئة عام.
4: إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون،
5: في عمر الكون،
4: ستطوى وتنقضي في طرفة عين،
5: في طرفة عين، طرفة عين.
4: وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال،
5: عشرات الأجيال، عشرات الأجيال.
4: كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه،
5: ربع أحلامه، ربع أحلامه.
4: فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور،
5: فهو أصغر مما نتصور، نتصور.
4: سندرك بعد مئة عام،
5: سندرك بعد مئة عام
4: كم كانت الدنيا تافهة،
5: تافهة،
4: وكم كانت أحلامنا سخيفة،
5: سخيفة، سخيفة.
4: وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات،
5: وجمع الحسنات.
4: لهذا فلنحاول جميعا،
5: فلنحاول جميعا
4: أن نترك أثرا طيبا،
5: أثرا طيبا
4: وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا،
5: بعد رحيلنا، بعد رحيلنا.
4: لنجدد العهد مع الله،
5: لنجدد العهد مع الله.
4: فلا زال هناك متسع،
5: هناك متسع،
4: ولا زال في العمر بقية،
5: في العمر بقية، في العمر.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع الجائزة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. أخرجه البخاري. بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري ومسلم. شراء الإمام بنفسه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. أخرجه البخاري. بيع العرايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. أخرجه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المسك والروائح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع،
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: من هنا
4: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
5: وراية التوحيد
3: مستقبلي قد مضيت،
6: خلي عدوك يولي.
3: معكم فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة ب والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك إلا الله سبحانه وتعالى؟ فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه بذكائه بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار، من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: وراك مال رجلك ملفلفة؟ حدا ضربك؟ حدا داعسك؟ حدا منفجمك؟ ايش القصة احكي لي؟
2: ما انا كنت ماشي لو في جيب خش معكس لو خبطني بالكرة ودعسني وعطوني على غرفة الانعاش وكنت بدي اموت. بعد الزلمة اعطاني مليون ليرة. الجيب خبط الكرة انا وقعد. لو الزلمة اخذني على المستشفى.
3: ومين هذا هو اللي خبطك ولا؟
2: ما مسعاف مع جيب شديق بين معلمع شبابيكو كلهم كوشي اسمر. صوروني يوم قالوا فيش في كل حاجة. وحطوني لصقة على رجلي وعطاني 100 شيكل.
3: قديش عطاك؟
2: 100 شيكل مليون ليرة.
3: طب ورجلك كيف هلقيت؟
2: هيا شوف طالع كيف.
1: ولك انت بتضحك علي؟ بشوف رجلك في شي ولا اشي يا دوب نتفت كحته.
2: ما هو هو هيك هيك عملي.
3: ومعطيك 100 شيكل عشان نتفت كحته؟
2: هو قال لي هيك.
3: ولك يا غبي كان قلت له في 3-4 كحتات كان اخذت لك كمان 300-400 شيكل.
2: ما هلقيته بكره بدي اوقع حالي وبدي اقول له هات كمان 100 كانت في كحت مخبيه.
3: والله يا رجب ما انت قليل.
2: لا مش قليل انا كتير انا.
3: طيب يا رجب وين ال 100 شيكل؟
2: هاي في الجرابين قبيتها.
3: الله يخرب بيتك حطيتهم في الجرابين اللي معفنه تبعوتك؟
2: ما عشان الجيبه مخزوقه تحت البنطلون وين بدي احطها انا؟
3: لا يا حبيبي بتحطها عند اخوك حبيبك وراس قلبك.
2: مين هذا وين ساكن؟
1: ولك اخوك ابو النسر اللي بخاف على مصلحتك وبده يجوزك.
2: عم بدك تاخذ المليون؟
3: بديش اخذها الي يا اخوي بدي اخبيها الك الك.
2: عم بدك تاخذها مني هلقيت؟
1: ولك يا بني ادم بدي اخذها منك هلقيت واحطها في السقاطه.
2: ما بعد حطها في السقاطه بلاش تسقط.
1: الله يسقطك بين اللي يسقطك يا بعيد. هات ولا هات
2: خايد عيا.
3: ايوه كل ما واحد يدعسك او يعمل لك مشكله ويضربك وصحي لك 100 شيكل بتعطيني اياه.
2: من بداخل تجوزنا تجيب لي عروس؟
3: احلى عروس حجيب لك بتحل عن حبل المشنقه يا رجب.
2: ما بدي اياها تتزوج تحط حمره.
3: شو حمره؟ هو حمره وبس. حجيب لك واحد تشوفه زي شقفه الكيكه يا رجب.
2: ما بدي اجيب لي واحد يقول هيك اسواق اسمر زي الكيكه.
3: ايه ولك مش قصدي واحدة حلوة ومنيحة ومرتبة.
2: طيب خلاص 100% عشان انا قد جعان انا طول اليوم كنت اشتغل.
3: ماشي يا رجب خلي العشاء لبعدين لما نخلص كلامنا.
2: مش عطيتك المية شيكل؟
3: هاد المية شيكل تاعت الكحت يا رجب. بدنا هلقيت المصاري تاعت الزبالة اللي اشتغلت فيهن.
2: اشتغلت ب70 شيكل.
3: هات يا رجب.
2: بدك تحطهم في السقاطة؟
3: كله عشان خاطر العروسة يا رجب. انت بتفكر يا رجب انا باخد مصاريك اروح فين على سوبر ماركت بلبل اشتري فيهن كاشو وفستق ولوز وفنطس فيهن يا رجب؟ انا يا رجب يا حبيبي باكل الخبز الناشف عشان احوش لك واظبط لك وضعك.
2: الله يخليك اخوي وحياة الله انك احسن واحد يا ربي. هيك ضلك كويس وضلك ما تاكلش كاشو ولا اشي.
3: حبيبي يا رجب هين حضرت لك العشاء بتروح بتضلك تلس وتلطخ وبعدين هيك بتريح حالك وبتنام يا رجب عشان بكرة تصحى تشد الحمار وتشتغل.
2: اما ايش حضرت لي عشاء؟ انا بلعق قلت لك بدي دجاجة.
3: لا يا رجب الدجاج بيعمل دهون وبيعمل لك مشكلة في القلب ومش ناقصنا احنا.
2: طب ايش عملت لي انا؟
3: جبت لك كوز شمينت وحبة بندورة هذا اخف ايش على المعدة.
2: ما باكل كوز شمينت على نفس باكله انا. ها
3: طب يعني انت لقيت يا رجب نسيت علبة الفلفل المخروط يمكن نص كيلو فيها نسيتها برضو هادي؟
2: جايبها يعني؟
3: عيب يا رجب انا بدي انساها. الله اكبر يا زلم
2: بحياة انك احسن اخو في الدنيا كلها والله في الشوارع كلها انت احسن اخو.
3: اذا انا يا حبيبي يا رجب بديش اخدمك مين بدي يخدمك؟
2: شكرا good morning boys.
4: اسمع يا ابو الديب بدك تشوف لنا حل. انا بقدرش على هيك بقدرش اصبر.
5: مالك يا نهيل ايش قصتك انت؟ انت خلقي لي مشاكل من تحت الارض.
4: انا بجيبش المشاكل من دار ابويا. المشاكل موجوده عندك حتى قبل ما اتجوزك.
5: طب قولي لي ايش القصة؟ حتقولي لي هبة؟
4: وهو في غيرها يعني؟
5: طب ايش عملك البنت؟ ايش سوت؟
4: بصراحة البنت هادي زي الشوكة في زوري، والله ما انا عارفة اعيش في الدار منها.
5: كيف زي الشوكة؟ جلي وبتجلي، كنيس وبتكنس، غسيل وبتغسل، ونظافة وبتنظف، ايش بدك منها اكتر من هيك؟ يا نهيل، كتر الضغط بولد الانفجار.
4: والله انا اللي بدي انفجر مش هي. قال بقول لك غسيل وطبيخ. هي بتعرف تطبخ ولا بتعرف تغسل؟
5: طب ماشي، اعطيني حالي يا نهيل وقولي لي انت ايش اسوي فيها.
4: جيبوا عنوان ابوها واتصلوا عليه.
5: يا بنت الحلال، من وين نجيب عنوان ابوها؟ من وين؟
4: جيبوه ان شاء الله من تحت الارض. مش انتوا زلام وتعرفوا تنزلوا وتطلعوا؟
5: بنقول لك ابوها له اكتر من 10 سنين مختفي، مش عارفين هو حي ولا ميت. كيف بدك ايانا نتواصل معاه؟ قولي لي.
4: طب شوف مختار العيله، خليه ياخذها وتعيش عنده.
5: والله اللي بسمعك بتقولي مختار العيله بيقول شقه مفتوح، وهو صاحب الكرم والجود. عيله بالصلاه على النبي يا نهيل، اسكتي.
4: وانا بدي اضلني زي هيك لوقتاش يا ابو الديب ان شاء الله.
5: اصبري يا نهيل اصبري، البنت كبرت وصارت صبيه، يكود يتقدم لها واحد ونجوزها ونخلص.
4: ومين بده يتجوز وحدة عرجة؟ ولا تضل العمر كله في وجوهنا.
5: انت اللي بسمعك بتقولي عرجة بقوله بتجر رجلها وراها. يا بنت الناس يا دوب بتقلز نتفة صغيرة على رجلها.
4: ما هو الناس ايش بقولوا علي زي هيك؟ بقولوا عنها عرجة، ما هي مبين كيف بتهوي.
5: طب ايش بدك اياني اعمل يعني؟ اقص رجلي واعطيها اياها؟ ولا بدك اياني اروح ازعق في الجامع اقول يا جماعة مين اتجوز هبة بنت عمي؟
4: انا الحق علي اللي انا حكيت لك اصلا.
5: ايوه، تاني مرة تحكيش إلي.
4: فعلا أنا مش حكي لك، أنا حروح أبويا وهو بسلامته يحكي لك.
5: الله أكبر يا بنت الناس، أنا مش فاهم إيش قصتك أنت يا بنت الحلال. أقعد واستهدي بالله، استهدي بالله. يا نهيل البنت مسكينة وفي حالة، وأنت كمان مشغلاها في الدار، إيش بدك منها أكتر من هيك؟
4: ولا حاجة ولا إشي، خلص.
6: مالك يا خوي، مالك جمعنا، ايش فيه؟ صاير ايش جديد؟
7: اكيد عشان نهيل وهبة، ما هو كل يوم صوت هندب الحارة.
5: فعلا هذا الموضوع اللي انا بدي احكي لكم فيه من اللحظة هذه يا اخواتي، بدنا نلاقي حل لهبة.
6: خير ان شاء الله، ايش عملت؟
7: هبة بنت عمي مسكينة وطول نهارها شغالة في الدار، مستحيل تكون عاملة مشكلة.
5: اسمع تاني اقول لك يا وائل، ما حدش موقفك محامي عنها. وتاني حاجة، لما الكبار يحكوا انت ضلك صناط.
7: انا مش صغير يا اخوي، انا بدرس في الجامعة.
6: بس يا وائل ما تحكيش مع اخوك الكبير بالصورة هذه.
5: لا لا سيبه، انا بدي ارد عليه. عامل حالك زلمة ولا وكبير؟ من وين انت بتاخد مصروفك؟ مين بدفع لك رسوم الجامعة؟ لما بدك تشتري جاكيتة ولا بنطلون من وين؟
7: منك يا اخوي، بس هذا لا يعني انه انا محكيش رايي.
5: احكي زي ما بدك، بس في الاخير بدك تسمع كلام اخوك.
6: فهمت ايش قال لك؟
7: حاضر، بس اذا بدكوا اياني اوافق على الغلط او على الظلم هذا مستحيل.
5: والله انت حسسنا انه احنا فرعون وبدنا الناس تعبدنا. بنقول لك في مشكله وبدنا نحلها. ايش رايك يا ابو الذكر؟
6: انا مش عارف ايش اللي بيدور في راسك انت ومرتك، قل لي عشان اقول لك اه والله لا.
5: مرتي بتقول لي انه احنا نتصل في ابوها، وانتوا عارفين انه ابوها من 10 سنين اخباره مقطوعه.
6: طب كان حكيت لمرتك كيف؟
5: ما انا حكيت لها وقالت لي قليش نروح نوديها للمختار تعيش عنده.
6: مختار؟ والله اللي بسمع بصدق. مختارنا بيشحد السيجارة قاعد من الناس في المقعد. قال مختار، قال مختار.
5: هيا قلتها يا اخو. طب ايش بدنا نعمل؟ بدها تضلها تتقاتل مع نهيل لوقت ايش؟ انتوا عارفين نهيل ايش قالت لي؟ قالت لي بدي اروح عند اهلي وخلي ابويا يتفهم معك.
6: هي الثانية مش لها الدرجة يعني، ما تقبض هجة تقول لها تخفف شوية.
5: انت مش عارف النسوان يا راجل، نار مع بعض نار.
7: هل جيت انا ممكن اسأل سؤال وتجاوبوني عليه بصراحة؟
6: اسأل يا سقراط.
7: ايش الغلط اللي بتعمله هبة عشان نحاول نعالجه؟
5: خد عندك يا اخوي.
6: استنى يا بدي بستنى، انا اللي بدي ارد عليه. هقول لك ايش الغلط، وجود هبة في دارنا كله غلط من الاخر يعني.
7: خلص انا عندي حل، انه احنا نمسكها ونقعدها على باب الجامع.
5: انت اهبل ولا بتتهابل؟
7: لا بتهابلش، كلام رسمي، ولو سألونا الناس بنقول هذه بنت عمنا واحنا بدناش اياها.
6: انت لسه صغير وقاعد بتخبص في الحكي.
7: انا بخبصش، عيب علينا انه احنا نتخلى عن بنت عمنا هادي عايشة معانا كأنها يتيمة. عيب اللي احنا بنعمله فيها. وبدل ما تقولوا انه العيب في هبة قولوا انه العيب في نهيل مرتك يا وديب.
5: اخرس ولا
7: حاضر. هيني قايم. سلام.
6: تعال وقف.
7: مش جاي.
5: شايف شايف لو انوصلت والله غير تفرقنا عن بعد هبة.
6: اسمع يا اخوي قول لمرتك تصبر لها شوية لحين ما نلاقي لها حل. بلكن نتقدم لها ختيار والله واحد مريض والله أيا من كان بنتريح منها.
8: كل اللي انت بتعمله مش عاجبني مش داخل مخي.
2: ومالك بتزعق علي هيك بتفكرني واحد من الشارع؟
8: انت لو انك واحد من الشارع اللي استفادت منك اكتر من هيك.
2: انا مش فاهم ايش بدك مني انت.
8: بدي تحافظ على مالنا.
2: والله اللي بسمعك بيقول باخد المال تبعنا وبرميه في البحر.
8: يا اخوي يا اخوي انا اخوك بتكلم معك كلام. والله لو انك شريكي مش اخوي لاستخدمت معك اسلوب تاني.
2: ايش يعني بدك تمد ايدك علي؟
8: اسمع يا تايسون المال مقابل الروح وانت قاعد هيك مش داير بالك على مالنا. وقسما بالله يا تايسون اذا ما سمعت الكلام مش همد ايدي. بس
2: تحكي معايا هيك يا نازك؟ بدك تضربني؟ اسمع لما اقول لك كل المال هذا اللي انت قاعد بتحكي عنه نصه إليك ونصه إلي.
8: كان زمان يا حبيبي علمك قديم قديم.
2: ليش مزيف الاوراق يعني؟
8: تايسون انا معاي وكالة من ايام ابوي لما كان موجود اني انا ادير كل الاعمال الموجودة.
2: بدك تتخلى عني تخلى مش فارقة.
8: يا اخوي يا اخوي اسمع كلام اخوك الكبير. سيبك من الشلة اللي انت بتروح تصفر معاهم كل ليلة. انا بدي مصلحتك. ومصلحتك يا تايسون بتقول انه انت لازم تنتبه للشغل. انت بتعرف يا تايسون انه امبارح مسكنا ثلاثة في مصنع النايلون قاعدين بسرقوا؟ وانت معكش علم؟ هدول العمال اليوم سرقوا كياس نايلون بكرة الله اعلم مش بسرقوا بيجيبوا شحون وبحملوا المكان. عشان خاطر يا اخوي عشان خاطر من شان الله حط بالك في الشغل. هادي اخر مرة بقعد معاك وبحكي عن الشغل.
9: مالك ابو الزقر مالك مبوز ومكجر ايج الدعوة؟
6: والله عنا شوية مشاكل هيك في الدار عشان هيك خرج التغطية.
9: لا زبط عالك واسمعني منيح.
6: احكي ايش الجديد عندك؟
9: الجديد عندي السوبر ماركت تبع بولبول.
10: ركز يا ابو الزكر انا وابو العدام رصدنا السوبر كله وعرفنا انه له مدخل من ورا ومن قدام كمان.
6: كيف من ورا مش فاهم؟
10: ما هو المتر اللي بين السوبر ماركت والعمارة اللي جنبه عامل إلها باب بلبل وأحيانا بخش منه لما بيجوا التجار بدوش يدفع لهم.
9: يعني ما علينا إلا هالقيد نختار الوقت المناسب عجان إيش نخش ونقوم العملية.
6: حلو خلينا في الأول نوزع المهام.
9: المهام معروفة. القرن بخش بزرق أنا بكون أهرس برا انت بتجيب السيارة عجنك ميكانيكي وبتفهم بالسيارات.
6: بس انا من وين بدي اجيب سيارة نص نقل؟
10: ابو الزكار بدك تشتغل ولا لا؟
6: كيف بديش اشتغل؟
10: تيجي تقعد تقول لنا من وين اجيب سيارة من وين اجيب شحن من شغلنا هذا؟ انت ميكانيك وبتعرف. بدك يطلع لك 1,000-2,000 دولار مش هتاخدهم بالسهل. بدك تشتغل معنا.
6: طيب ماشي اعطوني مهلة لاسبوع زمان.
9: ليجي اسبوع زمان يعني ما ناج مزاري بدنا نجدره بدنا نجيب عجيج.
6: يا ابن الحلال انت مش فاهم ليش الاسبوع.
9: طب ليجي اجيلي
6: من هالاسبوع في سيارات بيجوا عنا بنتفقدهم وبنزبطهم وبنعمل جريمتنا فيهم ولا مين شاف ولا مين دري.
9: ممتاز ممتاز بس اقدر من اسبوع زعب.
6: تقلقش يا ابو العدام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها سؤال تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا السؤال مبني على حدث حصل في بيتها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين يتقاتل مع قريش في بدر وأحد والخندق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وحصل صلح الحديبية الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. وفي هذه الفترة جاءت أم أسماء بنت أبي بكر لتزور ابنتها. كانت قيل المخزومية أم أسماء بنت أبي بكر قد جاءت راغبة في ماذا؟ في هدايا ابنتها، فجاءت معها بزبيب وبعض الهدايا تقدمها لابنتها علها أن تحظى بهدايا من ابنتها. ولما جاءت إلى ابنتها توقفت أسماء أمها مشركة، فهل تقبل منها الهدايا؟ هل تصل أمها؟ هل تحسن إليها وهي تشهد أن هناك آلهة غير الله عز وجل وهي كافرة بالله رب العالمين؟ انطلقت أسماء رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وانظروا إلى هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء، قالت يا رسول الله إن أمي أقبلت راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، ولو كانت الأم كافرة فإن الإنسان يحسن لوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في هذه الحياة بالمعروف، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه الصحابة والصحابيات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وذهب إليه وأخذ بعض بنيه فرباهم معه في بيته وساعده في الإنفاق، وكان يقول يا عمه ألا أحبوك، قل كلمة أحج لك بها عند الله. مهما كان الوالدان عندهم من التقصير فإن العبد ينبغي أن يكون قريبا منهما، وإذا كان هذا في حال الكفار فكيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة؟ ربما يكون عندهم بعض المعاصي، ربما يكون عندهم غفلة، لكن لا يمنع أنهما أبوان، وأن هذه الأم لها حقها، هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي سهرت لتنام وجاعت لتشبع وضمئت لترتوي، هي التي سهرت الليالي والأيام من أجلك. هذه الأم جاءت راغبة لابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، قدم الهدايا. وهذه الصلة وهذا الإحسان هو الذي يغير. إن كنا نريد ممن حولنا أن يتغيروا فعلينا أن نحسن التعامل معهم. دين الإسلام دخل فيه الملايين من البشر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات يقاتله أهل مكة حتى جاء يوم الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا بين يديه أسارى يقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوبهم وتصنع ما لم تصنعه السيوف والمعارك، وإذا بهم يخرجون من أماكنهم بل يخرجون من دينهم الذي تربوا عليه ليقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتسلم مكة وتثبت في إسلامها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترتد جزيرة العرب إلا مكة والطائف والمدينة. سبحان الله، يدخل الإيمان القلوب بالمحبة والتعامل. هذه أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمؤمن ألا يستعجل في أمر من أمور الدين حتى يستفتي أهل العلم. وهذا تصرف حكيم من أسماء، أن تستفتي فيما لا تعرف من أمور دينها. ويوم أن يوسد الأمر لغير أهله ويستفتى غير ذوي الاختصاص يأتوا بالمعضلات. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
وانظروا للنبي الكريم، كل امرأة تأتي إليه، تأتيه أسماء بنت أبي بكر، وتأتيه أسماء بنت عميس، وتأتيه العجوز، وتأتيه الصبية، ويأتيه كل أحد ليطرق بابه ويسأله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبتسم يعلمهم ويدلهم على مكارم الأخلاق وعلى نبيل الصفات والخلال الحميدة. وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وأحسنت إليها وأدخلتها إلى بيتها تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمكارم الأخلاق، وجاء ليملأ هذه الدنيا سماحة ولطفا ونبلا وتوددا بين العباد، ويدعوهم قبل ذلك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: بكم وفي عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن استهداف منشآت لأرامكو في العمق السعودي، وإسقاط طائرة F-15 سعودية بصاروخ دفاع جوي محلي الصنع. وأنصار الله تؤكد اتهام اليمن باستهداف مكة أكبر أكذوبة وافتراء مرفوض. برعاية أمريكية وحضور إسرائيلي، أكسيوس تكشف عن اجتماع كوبر وزامير بسبعة قادة أركان جيوش عربية في ألمانيا، والهدف التنسيق بعد تطورات اليمن وتقديم الدعم للسعودية. حرس الثورة يعلن عن إسقاط طائرة MQ-9 فوق جزيرة قشم، وسي بي أس نيوز تنشر صورا جديدة لأضرار جسيمة ألحقتها الضربات الإيرانية بالمواقع العسكرية الأمريكية. الإعلام الغربي يؤكد أن كلفة حرب إيران تتصاعد داخليا في الولايات المتحدة، وغالبية الأمريكيين ترى أن الحرب لم تحقق أهدافها، وتحمل ترامب مسؤولية التضخم وارتفاع أسعار الوقود. ستة عشر شهيدا في انهيار مبنى بغزة وعشرات المفقودين، واقتحامات واعتقالات من بينها احتجاز مراسلة بريس تي في، وإنزال جوي إسرائيلي في يطا بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية من التطورات اليمنية، حيث أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد أهداف سعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وذلك ردا على العدوان السعودي.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها.
0: هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم عن إسقاط طائرة سعودية من طراز F-15 والتصدي لتشكيلين سعوديين من طراز F-15 وتايفون في أجواء مأرب بصواريخ محلية الصنع، مؤكدة أن عملياتها تستهدف منشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية للمقدسات في مكة.
1: شن الطيران الحربي السعودي

0: خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومارب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية الصنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.
1: مشاهدينا الآن إلى الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في صنعاء، مرحبا بك أحمد. إذن في التطورات اليمنية إسقاط طائرة سعودية نوع F-15، هل هناك أي معلومات أخرى حول هذا التطور خصوصا حول مصير الطيار؟ ماذا أيضا بخصوص ما أعلنه قبل بعض الوقت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد أهداف سعودية؟
2: تحياتي يا محمد لك وللسادة المشاهدين. طبعا من الواضح أننا أمام يعني تصاعد للعمليات اليمنية من إسقاط أو إعلان إسقاط طائرة F-15 صباح هذا اليوم، وأيضا إجبار تشكيلين جويين سعوديين على المغادرة والتراجع من الأجواء اليمنية إلى استهداف الأراضي السعودية و الأهداف الحيوية السعودية بعمليتين عسكريتين نوعيتين وواسعتين. العمليتان نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وفق المتحدث العسكري، واستهدفت يعني شركة أرامكو في ينبع غرب السعودية وأيضا قاعدة خميس مشيط في جنوب غرب السعودية، وبالتالي نحن أمام أيضا اتساع في رقعة الأهداف السعودية المستهدفة من قبل القوات المسلحة اليمنية، وهذا يعطي انطباع ويؤكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها وفي تصعيد عملياتها أيضا في مواجهة التصعيد السعودي بحسب القوات المسلحة اليمنية، وهي تؤكد أنها ستواجه هذا التصعيد بمزيد من التصعيد، وأيضا ستواجه القصف السعودي بمزيد من القصف على الأهداف السعودية وأيضا على التحشيدات السعودية في الأراضي اليمنية. طبعا محمد لا معلومات حتى هذه اللحظة عن مصير الطيار ولا أيضا عن حطام الطائرة أين سقطت أو موقع سقوطها. كانت التشكيلة العسكرية الجوية السعودية تبحث عن حطام الطائرة وتم إجبار هذين التشكيلين على المغادرة والتراجع، لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن مكان سقوط الطائرة ولا عن مصير الطيار. والمعلومات تفيد أن الإعلام الحربي سيبث يعني في الساعات القليلة المقبلة صورا لحطام هذه الطائرة ولموقع سقوطها، وأيضا سيتم الكشف عن مصير الطيار رسميا من قبل القوات المسلحة اليمنية خلال قادم الساعات.
1: طيب أحمد، ماذا يعني سريعا في خلفيات أو كيف يقرأ يمنيا خلفيات اتهام القوات اليمنية المسلحة باستهداف الأماكن المقدسة في مكة المكرمة؟
2: هذا ليس الاتهام الأول من نوعه محمد، سبق هذا الاتهام اتهامات سابقة خلال السنوات الماضية، وحين كانت تعجز السعودية عن مواجهة القوات المسلحة اليمنية أو التصدي لضرباتها ولصواريخها ولطائراتها المسيرة، وهي في الأساس تستهدف أهدافا عسكرية وحيوية طوال السنوات الماضية، لم تقدم السعودية دليلا واحدا على استهداف القوات المسلحة اليمنية لأهداف مدنية. رغم أن المقاتلات السعودية والطائرات السعودية تستهدف أهدافا مدنية على طول الخريطة وعلى طول الجغرافيا اليمنية، سواء خلال سنوات الحرب الأولى أو خلال هذه الحرب التي اندلعت قبل أسبوعين أو أقل من الآن. وبالتالي السعودية اليوم لجأت إلى هذه الذريعة لتقدم القوات المسلحة اليمنية باعتبارها تتجه نحو استهداف الأهداف، يعني الأماكن المقدسة. القوات المسلحة اليمنية نفت ذلك تماما، وأكدت الحكومة أيضا هذا الأمر، ووزارة الخارجية كان لها بيان صريح وواضح أكدت من خلاله رفضها لهذه الاتهامات، وأن القوات المسلحة اليمنية لديها بنك أهداف واسع، وهي أهداف عسكرية وأهداف حيوية، ولا يمكن للقوات المسلحة اليمنية أن تفكر مجرد التفكير باستهداف الأماكن المقدسة. وهذا أمر يعني لا يقبل عقل ولا يمكن التعاطي معه إطلاقا. أيضا المكتب السياسي لأنصار الله ندد بهذه المزاعم التي وصفها بالمزاعم والأباطيل، وأكد على أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة تماما باستهداف أهداف عسكرية. يعني طوال الأسابيع الماضية لم يكن هناك أي هدف مدني استهدفته القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي هذه الذراع يعني تسقط حين نعرف. نعم محمد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الرحمن مراسل الميادين في صنعاء على هذه المعلومات. مشاهدينا نكمل في الملف اليمني. رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام اعتبر أن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية يشكل فضيحة كبرى للنظام السعودي ويكشف زيف ادعاءاته بعدم الاعتداء على اليمن. وقال عبد السلام إن العملية تؤكد تنامي القدرات الجوية اليمنية ورفع مستوى حماية السيادة الوطنية، محذرا الطيارين السعوديين ومن وصفهم بالمستجلبين إلى جانبهم من أن أجواء اليمن لن تبقى مستباحة.

0: نفى المكتب السياسي لحركة أنصار الله الاتهام السعودي باستهداف اليمن لمكة المكرمة، وشدد على أن هذا الاتهام مرفوض جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأكبر أكذوبة في العصر. المكتب اعتبر أن تكرار الافتراءات السعودية يعكس عجزها عن إقناع الرأي العام بمبررات استهداف عدوانها على اليمن، كما رأى أن من يمس حرمة مكة المكرمة هو من يوظف مكانتها المقدسة في حروبه العدوانية ويدنسها باستقبال الصهاينة. وأكد المكتب ختاما أن الشعب اليمني لن يقبل بالخضوع أو الوصاية، وسيستمر في فرض معادلة الحصار بالحصار حتى تحقيق مطالبه المشروعة. وعلى إثر سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مدينة المخا ومضيق باب المندب، دعت مجموعة من الدول الغربية إلى عقد جلسة طارئة بمشاركة السعودية. الاجتماع ناقش الخيارات المتاحة لمنع تعطيل الملاحة البحرية.
1: هو الاجتماع الثاني لمجلس الأمن منذ مطلع الشهر حول الوضع في اليمن، فالأحداث والتحولات المتسارعة قرب باب المندب جنوبا وينبع شمالا مثلتا زلزالا شعر بهزاته العالم بأسره، لذا أجمع أعضاء المجلس على الدعوة إلى التهدئة.
2: تؤكد التطورات المحيطة بباب المندب الحاجة الملحة إلى منع الصراع في اليمن من تهديد أمن البحر الأحمر. على الأطراف اليمنيين منح الأولوية للحوار والعمل بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية بالتفاوض.
1: ورغم الدعوة إلى حلول دبلوماسية، إلا أن الدول الغربية لم تخف انحيازها في هذا الصراع.
3: الولايات المتحدة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن في تصديها للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ونطالب الحوثيين بوقف زحفهم والتراجع عن الأراضي التي احتلوها ووقف الهجمات.
1: وفي المقابل دعت روسيا إلى الامتناع عن استهداف السفن التجارية وحدها في باب المندب وخليج عدن.
4: ندعو أنصار الله إلى وقف أي أعمال تهدد أمن الملاحة التجارية والأطقم في البحر الأحمر وفي خليج عدن، ونأمل أن يظهروا سلوكا مسؤولا وأن يبذلوا قصارى الجهد لحل النزاع مع جيرانهم بالتفاوض لا بالصدام.
1: كذلك كان موقف الصين داعما لنظام أمن إقليمي يقوم على قاعدة حسن الجوار.
5: الولايات المتحدة تدعم الحكومة الشرعية في اليمن في تصديها للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ونطالب الحوثيين بوقف زحفهم والتراجع عن الأراضي التي احتلوها ووقف الهجمات.
1: في العلن يبدو العالم متفقا على مدى خطورة الأوضاع في اليمن ويحث على ضرورة فض النزاع دبلوماسيا، لكن المعطيات تؤشر إلى استمرار الانقسام حول كيفية المعالجة في ظل الانحياز الغربي الفاضح إلى الطرف المناوئ لحكومة صنعاء، وهو ما يتجلى على شكل حصار طويل الأجل لا إنساني بحق اليمنيين. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.
0: موقع أكسيوس يكشف عن اجتماع ضم قادة عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعربا عقد الأسبوع الماضي في ألمانيا، وبحث التطورات في اليمن ودعم السعودية، وذلك بعد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مضيق باب المندب.

0: إلى إيران، حيث أعلن حرس الثورة إسقاط مسيرة أمريكية أخرى من طراز MQ-9 فجر اليوم في سماء جزيرة قشم. وأكد الحرس في بيان أن العملية تمت عبر الدفاعات الجوية الإيرانية المتطورة التي تغطي الأراضي الإيرانية، مضيفا أن هذه الطائرة هي 52 من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة. وتعليقا على اغتيال رجل الدين السني مولوي يوسف كوركينج، اعتبر القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء أحمد وحيدي أن الاغتيال دليل واضح على هزيمة الإرهابيين أمام الشعب الإيراني في سيستان وبلوشستان. وقال وحيدي أن الاغتيال الجبان يعكس يأس الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، متعهدا بمواصلة مسيرة الشهداء والثأر لدمائهم. ويطلعنا أكثر على التطورات الإيرانية الزميل مالك عبدة مراسل الميادين في طهران، تفضل مالك.
1: نعم محمد، بعد 200 يوم تقريبا من الصمود والمواجهة الإيرانية الشعبية في ساحات والميادين وأيضا في القوات المسلحة الإيرانية ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي على البلاد، الجميع هنا سواء كانوا من مسؤولين عسكريين أو سياسيين يؤكدون على تقريبا نفس المبادئ والأهداف، بأنه لن يكون هناك أي تنازل عن تحقيق شروط إيران، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لن يكون هناك أي استغناء عن المبادئ الأساسية في التصدي للعدوان. قبل قليل كان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف وأيضا رئيس الوفد الإيراني التفاوضي قد قام بنشر تغريدة على حسابه عبر منصة إكس يؤكد فيها أنه على الرغم من الضغوط الخارجية وبالرغم من اختلاف الآراء ووجهات النظر في الداخل الإيراني، ولكن ذلك لن يتمكن من أن يكون هناك زعزعة في الروح العقائدية لدى 90 مليون إيرانيا في هذا البلد وهو إيران. من ناحية أخرى أيضا المسؤولون الإيرانيون على المستوى العسكري والأمني خلال 24 ساعة الماضية نلاحظ أنهم جميعا كانوا يؤكدون على أن القدرات الإيرانية العسكرية في أوجها، في قدراتها، لم تتعرض إلى أضرار جسيمة يجعلها لا تتصدى للهجمات الأمريكية. من ناحية أخرى أيضا جميع المسؤولين ولا سيما المسؤولون في بحرية حرس الثورة أكدوا أن جميع السفن العسكرية والتجارية وناقلات النفط التي تمر في منطقة الخليج ومضيق هرمز هي تحت الرصد الإيراني وتحت السيطرة النارية الإيرانية، وفي حال تم اتخاذ القرار فإن هذه السفن سوف يتم إغراقها، وهناك أنواع من الأسلحة قادرة على إغراق هذه السفن بما تحمله من جنود أمريكيين، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ القرار بذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الداخلي هناك أيضا تحذيرات وتوجيهات من القيادة السياسية ولا سيما الرئيس الإيراني مسعود بزشكين الذي طالما يؤكد خلال اجتماعه مع الوزراء ومع المسؤولين في الحكومة الإيرانية على ضرورة الترشيد وعلى ضرورة أن يكون هناك نوع من استغلال الفرص فيما يتيح أن يكون هناك نوع من التوفير ولا سيما في ظل هذه الظروف التي تحتاج فيها البلاد إلى جميع الأدوات الداخلية من الاقتصاد الإيراني، وبالتالي يمكن أن يكون تصرفات الحكومة هي قدوة للناس وللشعب الإيراني. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك الزميل مالك عبدة مراسل الميادين في طهران على هذه المعلومات. كشف تقرير لوزارة الحرب الأمريكية في جانب منه عن الإخفاق الأمريكي في العدوان على إيران وما نتج عنه من خسائر في القواعد ونقص في المخزونات، خسائره تجاوزت 30 مليار دولار، تكشف كلفة الحرب على القدرات العسكرية والاقتصاد الأمريكي. نتابع التفاصيل في تقرير جيلبير بشور.
2: في تقرير ينشر للمرة الأولى أقرت وزارة الحرب الأمريكية بوجود نقص كبير في المخزونات الاستراتيجية للذخيرة بسبب العدوان على إيران، بالإضافة إلى وجود عراقيل في قطاع الصناعة تحد من تجديد مخزونات الذخيرة، وهو ما كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول نفيه خلال الأشهر الماضية. وفي بيان نشر على موقع البنتاغون أقر تقرير لهيئة الرقابة بأن الرد الإيراني ألحق أضرارا بمئات المنشآت في قواعد أمريكية في أكثر من 8 دول في المنطقة، إضافة إلى تدمير عشرات الطائرات الأمريكية أو إلحاق أضرار بها. كما أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث أن المنشأة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت للاستهداف من قبل إيران، معترفا بأن العدوان على طهران كلف نحو 33 مليار و400 مليون دولار، فيما قدرت كلفة الأضرار في منشآت المنطقة بحسب التقرير بنحو 184 مليون دولار من دون احتساب تكاليف إصلاح البنية التحتية، مع احتمال ارتفاع كلفة الخسائر نظرا لاستمرار تقييم الأضرار. ولا تتوقف كلفة الحرب عند الأضرار العسكرية، فالتقرير وثق إجلاء نحو 9000 مواطن أمريكي من دول المنطقة وأوروبا من خلال رحلات جوية أو عبر وسائل النقل البرية والبحرية بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار حتى أواخر حزيران يونيو الماضي. ولافت أن واشنطن لم تتمكن حتى من استرداد تكاليف الإجلاء، إذ خلصت وزارة الخارجية وفق التقرير إلى أن موظفيها القنصليين لم يتمكنوا من توثيق مسارات السفر المطلوبة بصورة كاملة للمطالبة باسترداد تكاليف الإجلاء من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ما جعل مطالبتهم بالسداد غير عملية. جيلبر بشور، الميادين.
0: هذا ونشرت شبكة سي بي اس نيوز صورا جديدة تظهر أضرارا واسعة النطاق ألحقتها الضربات الإيرانية بمواقع عسكرية أمريكية. الشبكة أفادت بأن الصورة تلقتها من عسكريين في الخدمة شرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرا إلى القيود الصارمة المفروضة داخل المؤسسة العسكرية. وقال أحد العسكريين لسي بي أس نيوز، قال إن الأمريكيين لم يطلعوا على هذه الصور والأضرار الجسيمة التي لحقت بقواعدهم، وتظهر إحدى الصور إصابة مباشرة لطائرة بوينغ A3 سنتري في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية. رأت ناشونال نيوز أن غالبية ساحقة من الأمريكيين ترى أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب مع إيران. وقالت ناشونال نيوز أن غالبية المشاركين في الاستطلاع حملوا ترامب مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الوقود. وبالموازاة بدأ النائب الجمهوري توماس ماسي إجراءات لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث. ماسي اتهم هكسيث بإساءة استخدام منصبه وتنفيذ أعمال قتالية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس. الخطوة تستوجب نظر مجلس النواب فيها خلال 2 عمل، وقد تفرض إجراءات التصويت، لكن إقرار العزل مستبعد في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، فيما أظهر استطلاع لرويترز وإبسس تقدم الديمقراطيين في تفضيلات التصويت للكونغرس بنسبة 44% مقابل 37% للجمهوريين.
3: مساءلة بيتر هكسيث وزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم وجناح جسيمة تقرر أن بيتر هكسيث وزير الدفاع الذي تشير إليه الإدارة أيضا بلقب وزير الحرب قد واجه بنود المساءلة التي قدمها مجلس النواب في الولايات المتحدة، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم وجناح جسيمة، حيث إنه في 28 فبراير أصدر الوزير هكسيث توجيهات وتسبب في إقحام القوات المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية. الإسلامية الإيرانية، رغم أن الكونغرس لم يعلن الحرب على إيران. وبناء على ذلك فقد أثبت وزير الدفاع من خلال هذا السلوك أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما أنه تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومبدأ سيادة القانون.
0: أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الصراع مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال بضعة أشهر. ونقل الصحيفة نيويورك بوست عن فانس قوله أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب محق بشأن تغيير مسار الصراع خلال الأشهر المقبلة. فانس تحدث عن تفهمه لنفادي صبر الشعب الأمريكي، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تشارك حاليا في عمليات هجومية، في إشارة إلى طبيعة الدور العسكري الأمريكي في الصراع. تتسع حرب التصريحات بين واشنطن وطهران بالتوازي مع تصعيد ميداني متواصل من إسقاط المسيرات الأمريكية إلى تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز. إيران تقول أن قواعد اللعبة تغيرت وأن التفاوض لن يكون قبل تلبية شروطها. نتابع التفاصيل مع حيدر خليل.
4: من الميدان إلى السياسة، مواجهة مستمرة بين طهران وواشنطن. فبعد تجديد ترامب مزاعمه بشأن سعي إيران للتوصل إلى اتفاق وانفتاحه على هذا الخيار كما قال، جاء الرد الإيراني مؤكدا أن زمن الإشارات الملتبسة ولا لا مفاوضات قبل تلبية شروطها، نقطة انتهى. بحسب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، فالمعادلات المتعلقة بالنفط والمضائق تغيرت، ومحاولات احتواء الأضرار لن توقف ما هو قادم. في سماء مضيق هرمز تسقط القوة الجوفضائية في حرس الثورة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1، هي الرابعة خلال أيام، في مشهد يعد نجاحا للدفاعات الجوية الإيرانية في التعامل مع المسيرات الأمريكية. فالMQ-9 الأكثر تطورا والتي اعتمدت عليها واشنطن طويلا في الاستطلاع والضربات، تم إسقاط أعداد كبيرة منها خلال المواجهة، لتظهر الMQ-1 في سماء هرمز كأن واشنطن لجأت إلى الطرازات الأقدم بفعل ضغط الخسائر وتكلفة المواجهة. وفي البحر تضيق مساحة الحركة أكثر، 4 سفن فقط عبرت هرمز يوم الاثنين مقابل 10 سفن في اليوم السابق بحسب البيانات الرسمية لشركة كيبلر. إيران تقول إن قواعد الاشتباك تبدلت والميدان يترجم ذلك، وبينما تحاول واشنطن إبقاء باب التفاوض مواربا، تقول طهران إن الوقائع على الأرض سبقت طاولة التفاوض. الرسالة الإيرانية باتت واضحة، من يريد التفاوض مع طهران فعليه أولا أن يتعامل مع واقع جديد تغيرت فيه قواعد اللعبة في مياه مضيق هرمز وفي سمائه. من العاصمة الإيرانية طهران، حيدر خليل، الميادين.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن دولا عديدة تبدي رغبة في التعاون مع إيران رغم مساعي العدو وتهديداته، مشيرا إلى أن دول الجوار أظهرت خلال قمة بريكس رغبة استثنائية في تعزيز التعاون مع طهران. بازشكيان قال خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك إمكانيات جديدة ورغبة صادقة في التعاون مع إيران على مستوى العالم، داعيا إلى الاستفادة المثلى من هذه الإمكانيات، كما شدد على ضرورة تسخير جميع القدرات الاجتماعية والثقافية المتاحة لإحباط مؤامرات العدو. التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بنظيره التركي مصطفى تشتفشي خلال زيارة إلى أنقرة، وناقش الجانبان تفعيل معبرين حدوديين جديدين بين البلدين وزيادة سعة النقل بالسكك الحديدية وقضايا أمن الحدود وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع من الموانئ التركية إلى إيران. في مدينة غزة انهار مبنى سكني متضرر من جراء الحرب وأدى إلى ارتقاء شهداء بينهم أطفال، فيما لا يزال آخرون تحت الركام. وتواصل فرق والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط تحذيرات من خطر انهيار آلاف المباني المتضررة. نتابع التفاصيل والزميل محمود العوضية.
5: لم يكن انهيار هذا المبنى في مدينة غزة حادثا عابرا، بل أعاد إلى الواجهة خطر المباني المتضررة التي ما زالت قائمة في مناطق مختلفة من القطاع وتمثل خطرا كبيرا على ساكنيها. المبنى المؤلف من 6 طبقات والذي كان يأوي عائلات نازحة انهار فجأة على ساكنيه، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الركام.
6: كنا نايمين حوالي تقريبا الساعة 3 بالضبط 3:10 فجر، تم انهيار كامل للعمارة في أقل من 10 ثواني. انهارت العمارة فجأة، انهارت. الناس صارت تزعج يا فلان.
5: فرق الدفاع المدني وبلدية غزة وجهات مختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مهمة تبدو شاقة في ظل النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة، ما يضطر فرق الإنقاذ إلى العمل بالإمكانات المتوافرة للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.
7: يعيش المواطنون الآن في غزة مأساة جديدة تضاف للمآسى الموجودة. بناية 6 طبقات تنهار على السكان، 100 مواطن تقريبا بداخل هذه البنية وأكثر انهارت عليهم هذه الطبقات 6. الآن الجثامين موجودة تحت هذه الأنقاض، هناك أصوات مواطنين لا نعلم حقيقة هل ماتوا أم هم في إعداد الأحياء. تحاول الطواقم بالمقدرات الموجودة أن يعني تصل إلى هؤلاء، ونتمنى أن يكونوا على قيد الحياة.
8: يعني هذه المأساة ليست الأولى ونحن نخشى ألا تكون الأخيرة، وصرخاتنا ونداءاتنا المتعددة منذ أشهر طويلة لم يتم الإصغاء إليها ولا يتم استجابة لها. هذه الأحداث تشعرنا بالعجز والغضب والحزن الشديد، لأننا لا نمتلك الأدوات الكافية لإنقاذ الأرواح.
5: حادثة المبنى في مدينة غزة تعيد تسليط الضوء على مخاطر المباني المتضررة والحاجة إلى تقييم سلامتها وإخلاء تلك التي يشكل بقاؤها خطرا على السكان.
9: هذا المبنى لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل وجود آلاف المنازل الآيلة للسقوط. إنها كارثة إنسانية يدفع ثمنها المواطن في غزة الذي لم يجد مكانا يهرب إليه من الموت سوى الموت نفسه. من مدينة غزة، محمود العوضية، الميادين.
10: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
11: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
12: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ زكريا من المنيا الحبيبة أرسل يسأل عن حكم رفع أعلام، أو يسأل عن حكم رفع أعلام دولة كافرة ومعادية للإسلام في المونديال، مع ما يترتب على رفع العلم من تقدير واحترام له. أهلا بك شيخ زكريا، وحي الله أهل المنيا الكرام جميعا. مسألة رفع أعلام الدول غير المسلمة خصوصا في المناسبات الرياضية ككأس العالم المونديال هي من المسائل التي بحثها بعض أهل العلم، وتعددت فيها أقوالهم بناء على تكييف هذا الفعل ومقصد فاعله. ودعنا نقسم المسألة إلى مسائل. المسألة الأولى: أثر النية والقصد في رفع العلم. رفع أعلام الدول غير المسلمة على البيوت، على السيارات أو غيرها، يرتبط بنية الرافع وبقصده. يعني إذا كان رفع العلم مجردا عن نية التعظيم الديني العقدي السياسي، يعني لم يصاحبه نية رضا وإقرار بما تفعله تلك الدول ضد المسلمين، إنما هو مجرد تفاعل مع حدث رياضي، أظن أنه لا حرج في ذلك شرعا ما لم يحوي العلم رمزا دينيا، علما خاصا بهم، علما عليهم كالصليب مثلا. لأن الأعمال بالنيات، والفعل هنا ينصرف إلى اللهو المباح أو التشجيع الرياضي المؤقت للموالاة الدينية العقائدية المستمرة. طيب كيف نعرف إن كان العلم المرفوع قد رفع تشجيعا للرياضة وليس دعما أو تأييدا لدولة لها مواقف سلبية ضد المسلمين؟ الدليل الذي يؤكد أن رفع هذه الأعلام هو لغرض التشجيع الرياضي البحت وليس تعظيما لتلك الدولة، هو أن هذه الأعلام تختفي عنا بمجرد انتهاء المونديال. فلو كان وراء رفع العلم عقيدة أو موالاة سياسية لاستمرت، كما أن ظهور الأعلام يبدأ مع ظهور المونديال وليس من قبل. لكن زوالها، زوال الأعلام بزوال الحدث الرياضي، يدلل على أنها مجرد شعار ترفيهي مؤقت. وبالتالي نقول هنا بإباحة رفع هذه الأعلام تشجيعا لرياضة مباحة. الآن إذا صاحب رفع الأعلام رضا بأقوالهم أو تعظيم لكيانهم المحارب للإسلام، فهنا يدخل في دائرة المنع والتحريم لتعارضه مع أصل الولاء والبراء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. هذه مسألة. المسألة الثانية: المبالغة في رفع الأعلام وتبعاتها المالية، إسراف وغير ذلك. يعني حتى مع القول بالجواز عند انتفاء نية الموالاة، فإن المبالغة في شراء هذه الأعلام ونشرها بكثافة وما يتبع ذلك من تكاليف مالية وبذل جهود كبيرة في إظهار الفرح بها والخروج بمسيرات سيارة وما يصاحب ذلك من حرص على إحراج أنصار الفريق الخاسر، يخرج بالمسألة من الإباحة إلى دائرة الكراهة، وذلك لعلتين اثنتين. العلة الأولى: الإسراف والتبذير، يعني إنفاق الأموال وبذل الجهد في شراء وتجهيز هذه الأعلام يعد بذلا للمال والجهد في غير محله، لأن المسلم مؤتمن على ماله ووقته. ثانيا: شغل الأوقات بالفضول، استهلاك طاقة الشباب في أمور لا يترتب عليها مصلحة دينية ولا دنيوية معتبرة. والأولى بالشاب أن يكون عنده قضية يسعى لها ويعمل لأجلها. وتشجيع الرياضة يجب أن يبقى في إطار الرياضة، بمعنى أنك قد تشجع فريقا اليوم لحسن أدائه بعدما كنت تذمه بالأمس لسوء أدائه. طريقة التشجيع أحيانا لا تخلو من أذية الناس، سب، شتم، طعن، ضرب، إغاظ وإغار للصدور وزكزكات. وإذا ذكرنا بعد ذلك مواقيت بعض المباريات في أوقات متأخرة حتى الفجر، نقول إن كان في متابعتها في مثل هذه الأوقات، إن تعارض يعني متابعتها في مثل هذه الأوقات المتأخرة إن تعارض مع أداء عبادة دينية أو مع قيام بواجب أو تعارض مع عمل مطلوب منه، تصبح لن تعد تصبح مباحة. طالب جامعي، إنسان عنده وظيفة، يسهر حتى الفجر، والمشجع هنا قلب الليل بالنهار، هنا لا نستطيع أن نقول إن الأمر ما زال في دائرة التشجيع المباح. المسألة الثالثة: التفريق بين تشجيع الدولة وتشجيع الأداء الرياضي. يعني أيها الإخوة، من المهم جدا فك الارتباط والتبعية بين المشجع والدولة التي يرفع علمها. هناك فرق دقيق ومؤثر في الحكم. تشجيع الأداء والمهارة، فالمسلم هنا يشجع الأداء الفني والرياضي للفريق، وهو أمر متغير وغير دائم، فقد يشجع هذا الفريق اليوم لحسن أدائه ويشجع غيره غدا في مباراة أخرى لتميزه وسوء أداء الأول. هذا التقلب المبني على المتعة الرياضية البحتة يؤكد خروج المشجع من التبعية السياسية أو الفكرية لتلك الدول، ويجعل الأمر مجرد إعجاب بلعبة أو برياضة لا بدولة ولا بكيان. المسألة الرابعة نتحدث فيها عن الضابط الأخلاقي والسلوكي: التعصب لفريق وأذى أنصار الفريق الآخر. هذه من المسائل التي يجب يعني يجب أن ينضبط التشجيع بالآداب الإسلامية العامة. لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤدي الرياضة إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. يجب ألا نعادي أحدا أو نؤذيه أو نؤذيه بسبب اختلاف الانتماء الرياضي، سواء كان الأذى باللسان كالسب والشتم والتنابز على مواقع التواصل وفي المجالس أو بالأيدي، مشاجرات واعتداءات وغير ذلك. الرياضة أيها السادة أيها الإخوة يجب أن تبقى في إطار الترفيه. لا يجوز شرعا أن تهدم عرى الأخوة الإيمانية أو تبيح ما حرمه الله تعالى من أعراض المسلمين ومن دمائهم. خلاصة ما تقدم لمن يرى أني أكثرت: رفع الأعلام في المونديال في حد ذاته إذا خلى من الرموز الدينية ومن نية الرضا عن باطل تلك الدول فهو جائز ولا حرج فيه، لا سيما وأن الواقع يثبت أن هذا الفعل مؤقت وجد مع المونديال ويختفي بانتهاء البطولة، لكن تجنب المبالغة فيه هو الأولى والأسلم ترفعا عن الإسراف، شريطة أن يبقى هذا التشجيع في إطاره الفني والرياضي، وأن يتحلى المشجعون بالخلق الإسلامي مبتعدين عن التعصب والأذى بجميع أشكاله. هذا والله تعالى أعلم. المسألة التالية في هذه الحلقة تتعلق بالعقيقة، والسائل يقول: هل يستطيع أن يعق بذبيحة واحدة؟ الجواب: العقيقة هي ما يذبح بمناسبة ولادة المولود في اليوم السابع من ولادته، والأصل في السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية أو البنت بشاة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. لكن إذا كان الأب لا يستطيع إلا شاة واحدة، أو كان ذبح شاتين يشق عليه مشقة ظاهرة، هنا جاز له أن يعق عن الغلام بشاة واحدة، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. لماذا؟ لأن المقصود حصول أصل العقيقة، وما زاد عن ذلك من الشاة الثانية فهو من تمام السنة وكمالها. وعليه يمكن أن يقال: السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، لكن من ضاق حاله أو شق عليه ثمن الشاتين فلا يترك العقيقة بالكلية، بل يعق عن ولده بشاة واحدة، فيكون قد أتى بأصل السنة ونال أجرها إن شاء الله تعالى. فالشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، ولم تجعل العقيقة سببا لإثقال كاهل الناس بالديون والتكاليف. هذا التوجيه مهم في زماننا، خاصة مع ارتفاع الأسعار، لأن بعض الناس يترك العقيقة نهائيا ظنا منه أن الشاتين شرط لا تصح العقيقة إلا بهما، وهو عاجز عنهما. العقيقة ليست مجرد ذبح ذبيحة، بل هي عبادة وشكر لله تبارك وتعالى على نعمة الولد، وإعلان للفرحة بهذه النعمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وسع الله عليه فلا يفوت على نفسه أجر هذه السنة المباركة، ومن عجز عنها فلا حرج عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من عجز عن ذبح شاتين معا بإمكانه أن يذبح اليوم واحدة، وفي وقت آخر عندما يعني يوسع الله عليه يذبح الأخرى. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم، وأن يوفقنا لإحياء سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى

نسبا. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك، الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع. شوف الدعاء ازاي يا اخي فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام بيقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه. شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه ايه مرعبه بيقوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافه حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضيه الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل. ما في لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطه حتى هو يجيب سيد الخلق. عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي يقول ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقوله ستنا وتاج راسنا ستنا فاطمه تسرق؟ ولكن اراد النبي ان يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك اعظم الذنوب، اكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تسير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إن أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد. قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال. ولا يجرؤ عبد من عباد الله أن حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات. ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بأي حال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع. الشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخفي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالضبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشركة عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. وياما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، يعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لانك انت ما اعتمدتش على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكله اللي احنا بنقع فيها. وظيفه بقى التوحيد وبيان الشرك هي انك تعصمك من انك انت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده بنعمل ايه بقى من غير ما نحس ما بيقع فينا اهو. قال لك الشرك اخفى من دبيب النملات السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول له اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع: أكبر، أصغر، خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. رياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو ده سلل الرياء. الحج دبح، الحج حج، الحج راح يعمل عمره، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا الانسان زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه اي طريقه، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، في اتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي. قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر. الاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربعة انواع: شرك النية، شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة. شفت بقى موضوع كبير، اربعة انواع: نية، دعاء، محبة، طاعة. انك تطيع غير الله وفي معصية الله، انك تحب غير الله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. والشرك النية والشرك الطاعة والمحبة، اربعة انواع. عموما انا هقول لك على حاجة، الاربعة دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن بينهم، وحنتكلم فيهم مرارا وتكرارا. لكن المهم شوف الدعاء وأهميته، إنك لابد إنك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد إخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاة، وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ إلى الله من الشرك والمشركين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم، بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة النساء، ونريد أن نوضحها بمثل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رحمة الله واسعة جل جلاله، لماذا لا يغفر الله تعالى أن يشرك به؟
1: يعني كما تفضلت طلبت المثل.
0: نعم سيدي، واضرب لهم مثلا.
1: نعم، إنسان تاجر له مبلغ كبير جدا في مدينة،
0: نعم،
1: بعيد عن مدينته 100 كيلومتر، وفي قطار، ركب هذا القطار، قطع درجة أولى وخطأ التحق بعربي من درجة الثالثة. هذا خطأ كبير. في خطأ ثاني في بهذه الغرفة المركبة، يعني شباب تائهون شرسون، ضحك وصياح ودفع بالأيدي، فانزعج منهم كثيرا،
0: خطأ.
1: وفي بالقطار عربة طعام من أعلى درجة ودرجته أولى، لما دخل لدرجة عادية ما عنده طعام، كمان فقد الطعام الطيب. حدث ما شئت عن خطأه الكبير الذي وقع فيه، لكن في النهاية هذا القطار سيصل إلى المدينة، والذي عليه الدين جاهز للدفع. فمع كل هذه الأخطاء التي لا تحتمل، القطار في طريقه إلى هذه المدينة والمبلغ جاهز. أما لو ركب قطارا لجهة معاكسة،
0: نعم،
1: لو كان بدرجة أولى أنفس الطعام بس ما في مبلغ،
0: لن يصل.
1: لن يصل.
0: نعم.
1: فالبطولة أن يكون هدفك واضح، هدفك الدار الآخرة، هدفك طاعة الله، هدفك تحقيق نبوة رسول الله بسنته الطاهرة، هدفك الإيمان، هدفك الاستقامة، هدفك العمل الصالح، هدفك زوجة صالحة مو امرأة لا تحل لك مثلا، هدفك لقاء مع مؤمنين مو مع منحرفين، هدفك جمع المال من طريق مشروع مو من طريق غير مشروع. فأنت حينما تعرف الله، هالمعرفة هي تنعكس على دخلك وإنفاقك وزواجك وكل نشاطاتك بالحياة. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
0: نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الجلي.
1: الجلي، عفوا، الشرك نوعان، شرك جلي أن يعبد بوذا، لكن ما في ببلاد المسلمين إطلاقا، ليس هناك شرك جلي من فضل الله.
0: نعم.
1: لكن هناك شرك خفي، والحديث الرائع الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهيت.
0: نعم.
1: ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوة، يعني أحيانا بيكون هذه المرأة لا تحل لك، بنسهر سهرة طويلة وهي بثياب متفلتة، ما ارتكب فاحشة بس ارتكب مخالفة. ما دام حياتنا مخالفات، بكسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، بلقاءاتنا، بسهراتنا، بأعيادنا، بسفرنا، بسياحتنا، انحجب. تصور بيت في جميع الأدوات الكهربائية من أعلى مستوى، أما التيار الكهربائي مقطوع، لما قطع كل هذه الأجهزة توقفت. هلا القطع لو كان ميلي او متر مش بعضه
0: نتيجة
1: انقطع التيار. فالإنسان إذا انقطع عن الله في خطأ، في ظلام، في توهان، في ضلال، في شهوة تحكمه، في عادات وتقاليد، في مطامح مادية، في ضغوط يستجيب لها، اختلف أمره.
0: للتوضيح سيدي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ما لم يتب الإنسان
1: طبعا
0: قبل موته
1: أن يلقى الله على الشرك. المعنى الدقيق الدقيق القطعي لو مات مشركا، ما التوبة النصوح تري كل شيء.
0: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الضلال البعيد؟
1: يعني سيدي إنسان يعني راكب سيارته ولوحة على عرض الطريق أنه المدينة
0: التي يقصدها
1: متابعة
0: فورا،
1: أم دخل بطريق فرعي البعيد مشي فيه 100 كيلومتر
0: ضلالا بعيدة
1: بعيد. المبين واضحة اللوحة، اللوحة أيام تكون لوحات على عرض الطريق فوق، يا على اليمين يا على الأعلى. المدينة من هنا ضلال مبين، لوحة واضحة. هلا أخطأ دخل بهالطريق، لو بعد كيلومتر اثنين قضية سهلة. ففي ضلال مبين وضلال بعيد.
0: هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا
1: بعيدا،
0: ذهب في الضلال،
1: يعني بنى زواجه على خلاف منهج الله، وحرفته فيها معصية كبيرة، ولقاءاته فيها اختلاط، وكسبه في حرام. ضلال بعيد بدأ من زواجه إلى علاقاته إلى نشاطاته إلى حرفته.
0: نعم سيدي، مثل قرآني في موضوع الشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: والحقيقة كما قلت قبل قليل، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. يعني نحن الآن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، مشكلتنا بالشرك الخفي. يعني إنسان قوي أمرك بمعصية فأطعته خوفا منه، أنت مشرك بهالعملية، أنت رأيت أنه الله ما له علاقة بالموضوع. يعني الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه يضمن لك السلامة والسعادة. الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه هو إله. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك.
0: إذن هذا المشرك سيدي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ليس له شيء يأوي
1: أبداً
0: إليه
1: أبدا.
0: نعم،
1: في العراء وفي الخطر وفي الضياع وفي التوهان. يعني أقول لك كلمة، الشقاء جميعه في البعد عن الله، والسعادة بأكملها في القرب من الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ من أهل الأرض حتى الأقوياء أن ينالوا منك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان عليك يتطاول على الإنسان أقرب الناس إليه، وإذا كان الله معه يخدمه عدوه، ولا أبالغ، يسخر عدوه لخدمته إذا كان الله معه. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك، أقرب الناس إليك يقيعون بك الضرر الكبير.
0: إذن بطولة الإنسان سيدي أن يحسن التوجه إلى الله
1: وإكمالته. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، لم يفقد شيئا، وماذا وجد من فقدك، لم يجد شيئا. هذا ملخص الملخص.
0: إذن البطولة أن يكون على طريق التوحيد
1: أبدا،
0: أن يسلك الطريق الصحيح.
1: وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق، الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا والرسل، قال وما أرسلنا من رسول، هي من استغراق أفراد النوع، إلا نوحي إليه. الآن الله عز وجل سيلخص فحوى دعوة الأنبياء والرسل بكلمتين، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله وحده.
0: نعم. نختم سيدي، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة.
1: الشرك الحقيقة أخطر شيء الشرك، وأخطر منه الخفي، الجلي ما في.
0: نعم.
1: الشرك الخفي هذا الذي نقع به
0: وينبغي أن نحذره. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وبصحبة شيخنا الجليل جزاه الله عنا خيرا إلا أن نسأل الله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم،
4: مع الأستاذ أحمد برنامج.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار نتناول في هذا البرنامج أيها الأحبة الكبائر، ونتحدث اليوم عن الكبيرة القنوط من رحمة الله. وتبدو هذه الكبيرة عندما يظن الإنسان بأنه ارتكب من المعاصي الكبيرة والكثيرة ما لا يغفره الله تعالى وإن تاب، وهذا من أشد وساوس الشيطان التي توقع الإنسان في اليأس فتحول بينه وبين التوبة. ومن ذلك أيضا أن يدخل المؤمن في مرحلة اليأس بحيث يظن أنه منحوس، فيلج التشاؤم إلى قلبه وتشتد عليه آفة التطير، فيرى أنه مهما فعل من عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الدين لن يفلح فيه أبدا ولن ينال رضا الله تعالى. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: كنا وإياكم مع برنامج
2: على شفا جرف هار
1: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض. تفضل يا أخ العرب، لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم. دلوني بسرعة. حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.

0: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله. مبدأ إسلامي من أروع المبادئ في تربية الأبناء وفيما يسمى بمنظومة العلاقات، سواء من تربية الأبناء أو حتى إحنا العالم الكبار. بدي أفهم منظومة العلاقات، وهذا مبدأ أساسي بالأشياء اللي لازم أنا أشوفها بأبنائي، ومن المحاور اللي كثير مهمة في تربية أبنائي إني أنمي فيهم التوازن بمنظومة العلاقات. العلاقات الإنسانية في الإسلام مقسمة لأربع أنواع، وهي يجب أن أتقنها أثناء التربية. ورسالتي هون للمدارس، ورسالتي للبيوت. العلاقة الأولى هي علاقة الإنسان بذاته، وهي أول علاقة تنشأ بعد ولادته، فيعرف الإنسان من هو، طبعا بأعمار مبكرة أكثر، يعرف قدراته، يعرف ميزاته، يعرف أن يقيم ذاته، يعرف أن يطور ذاته، يعرف النقاط اللي أنا بتخليني من أميز الناس، والنقاط اللي لازم أني أبتعد عنها أو هي نقاط ضعف يجب أن أطورها. فعلاقة الإنسان بذاته بشخصه وحسب المرحلة المائية تتطور. ثم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى، وهي العلاقة يجب أن تبنى وأن تقوم على أساس الحب والعشق والشوق، مش على أساس العلاقة العادة. فبدنا عبادة الله تكون شوق وحب وتعطش لها، مش مجرد عادة أؤديها أو يؤديها ابني ثم يعني يتغير بعدها وكأن لا شيئا لم يكن. فعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى بفهم ووعي وتوازن وبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن جمال أسراره في كونه. ثم علاقة الإنسان بمن حوله من الأشخاص، وهي هاي منشبهها بلما نرمي حجر بمي تطلع الدوائر أو الدوائر. نفس الشيء في علاقة، في دائرة ضيقة، علاقة ابني، علاقتي، علاقة زوجتي بمن حولهم اللي هو الأسرة، بالأقارب، بالجيران، بمن هم في دولتي، بالمسلمين، بالعالم أجمع. هاي علاقة يجب أن يتقنها ابني ويعيها وتقوم على أساس القيم الإنسانية اللي أرساها الإسلام من التعايش والتسامح والحب والتعاون، بعيدا عن الحقد والبغض والكره. يجب أن يتربى ابني على هاي الإيجابيات بالعلاقات بمن حوله من الأشخاص. والعلاقة الرابعة هي علاقة ابني بالأشياء اللي أرسى أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، علاقة الإنسان مع الحجر والشجر، مع الكون، مع البيئة. هاي الرباعية منسميها منظومة العلاقات في الإسلام، يجب أن تكون وتبنى متوازنة عند ابني، لا يضغى جانب على جانب. علاقته مع نفسه ومع خالقه ومع الأشخاص من حوله ومع الأشياء مما حوله. وحقيقة هاي أنا بنصح دائما الأهالي نحطها نكتبها وأقيمها من 5 لطفل الصغير، وأشارك اليافع ابني أو اليافعة بنتي بتقييمها. منظومة العلاقة الرباعية، كيف علاقتك مع نفسك، مع خالقك سبحانه وتعالى، مع الأشخاص، مع الأشياء، وتكون متوازنة بشكل كامل حتى يكون إنسان مطمئن. ونصل إلى وصف القرآن عن جد نفس مطمئنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن التطرف أو عن الغلو، عشان يكون في عنا جيل مميز، جيل جديد قادر على أن يصنع السعادة لنفسه وللآخرين وللناس أجمعين.

الآن مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تتابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: من هنا
4: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
5: وراية التوحيد
3: مستقبلي قد مضي،
5: وللمستقبل قد مضي.
4: خلي عدوك يولي،
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة،
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله.
2: خلق القمر الجزء الثاني.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. سوف نواصل معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حديثنا عن خلق القمر.
1: نحن على موعد اليوم لاستكمال قصة خلق القمر والوقوف على ما فيها من دلائل كونية تعمق الإيمان في نفوسنا مع استشعارنا لعظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
0: أحبتنا الكرام، لقد قلنا في الحلقة الماضية إن الله تعالى ذكر القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر وسجودهما لله تعالى وتسخيرهما في خدمة خلق الله واعتبارهما آيتين من آيات الله في هذا الكون.
1: وهناك آيات ثلاث ذكرت في القرآن الكريم تتحدث عن منازل القمر وأطواره ومراحله، كما توجد آيتان تصفان الشمس والقمر بأنهما حسبانا، أي وسيلة لحساب الزمان.
0: وهناك آيتان تصفان القمر في رؤيتين لنبيين من أنبياء الله عليهما السلام، إحداهما في حال اليقظة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما كان يبحث عن الخالق عز وجل ويريد أن يطمئن قلبه. فلما

أما الرؤية الثانية للقمر فقد كانت لنبي الله يوسف عليه السلام، وكانت في حال المنام، وقد قصها على أبيه يعقوب عليه السلام ففسرها له ونصحه بأن يكتم خبرها، وارتبطت تلك الرؤيا بقصة يوسف عليه السلام مع إخوته.

0: ومن الدلائل على أهمية خلق القمر أن الله تعالى جعل انشقاقه آية لكفار مكة، فقد كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع المعجزات ويجريها ويأتي بها من عنده وليس من عند الله تعالى.
1: روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وفي رواية الترمذي قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة شقين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر.
0: لقد أراد مشركو قريش أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب، فقالوا: نطلب منه آية سماوية، فاتفقوا على انشقاق القمر، وتواعدوا معه على ليلة من الليالي. فلما جاء الميعاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا.
1: فنظروا جميعا فانشق القمر أمام أعينهم شقين، نزل كل شق وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. لكنهم عاندوا وتكبروا واستمروا في غيهم وضلالهم، وقالوا: لقد سحر محمد الأرض والسماء، إن هذا سحر مستمر.

0: لقد قرن الله جل جلاله في بداية هذه السورة العظيمة بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، ليوحي لنا بأن انشقاق القمر ووقوع هذه الآية العظيمة دليل على اقتراب الساعة وبداية النهاية لهذه الحياة. إخوتنا الكرام، إن من ينظر إلى القمر وما خلقه الله تعالى عليه من نظام بديع معجز وحركته المتزنة وهذه الدقة الكاملة المتكاملة لبزوغه وطلوعه وتلك المنازل المتنوعة والمراحل والأطوار المختلفة التي يمر بها، لتتأكد له قدرة الله تعالى العظيم الخالق.
1: يبدأ هلالا وليدا حتى يصير بدرا منيرا وقمرا متكاملا، نتابعه نحن البشر على الأرض كل ليلة من لياليه في انبهار وإعجاب. فسبحان الله الذي خلق الشمس والقمر وجعلهما في حركة دائبة متعاقبة ليلا ونهارا.
2: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق هذه الآيات الكونية المبهرة، وهو وحده المستحق للعبادة والسجود له.
1: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

ومن آيات الله الباهرة في خلق القمر ما يجريه الله عليه من الخسوف، وهو ذهاب ضوئه وزوال جماله وبهائه، كما يحدث أيضا للشمس عند الكسوف، مما يبين لنا أن هذه الكواكب العظيمة مخلوقة مدبرة مأمورة مسخرة بأمر الله تعالى، يحكم فيها سبحانه بما يشاء ويقضي فيها بما يريد.

0: يعلمون.
1: ومن الظواهر الطبيعية المرتبطة بالقمر وعلاقته بالأرض والشمس وقوى الجذب المتبادلة بين هذه الأجرام الثلاثة ظاهرة المد والجزر التي تحدث لمياه البحار والمحيطات في مرحلتين.
2: المرحلة الأولى هي المد، حيث يحدث ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
1: أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجزر، ويحدث فيها انخفاض تدريجي كذلك في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
2: وتنجم ظاهرة المد والجزر عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس ودوران الأرض حول محورها بسبب ما يعرف بقوة الطرد المركزية.
1: ومما يذكر في هذا الصدد أن هناك ما يسميه العلماء بالطاقة القمرية أو طاقة المد والجزر، وهي نوع من طاقة الحركة المخزونة في التيارات الناتجة عن المد والجزر، الناتجة بأمر الله تعالى عن قوى الجذب للقمر والشمس. وقد بدأ كثير من الدول الساحلية الاستفادة من هذه الطاقة القمرية لتوليد الكهرباء.
2: مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة ومخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. حتى ذلكم الملتقى نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
2: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن؟ وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك، الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر، كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.
3: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع. شوف الدعاء ازاي يا اخي فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام بيقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه. شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه ايه مرعبه، بيقول له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك، وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك، ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافة حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضية الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطة حتى يجيب سيد الخلق. عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي قال ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقولة ستنا وتاج راسنا ستنا فاطمة تسرق؟ ولكن اراد النبي ان يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك اعظم الذنوب، اكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تسير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إني أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد. قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجرؤ عبد من عباد الله. حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات. ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بحال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة، لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع. الشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خافي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخافي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالضبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشركة عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. وياما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، يعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لأنك أنت ما اعتمدتش على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكلة اللي احنا بنقع فيها. وظيفة بقى التوحيد وبيان الشرك هي أنك تعصمك من أنك أنت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده بنعمل إيه بقى من غير ما نحس ما بيقع فينا هو. قالك الشرك أخفى من دبيب النملات السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول له اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع: أكبر، أصغر، خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الرياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو ده سلل الرياء. الحج دبح، الحج حج،
الحج راح يعمل عمره، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا الانسان زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه اي طريقه، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، فاتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر. الاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربعه انواع: شرك النيه، شرك الدعاء، شرك المحبه، شرك الطاعه. شفت بقى موضوع كبير، اربع انواع: نيه، دعاء، محبه، طاعه. انك تطيع غير الله وفي معصيه الله، انك تحب غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وشرك النيه وشرك الطاعه والمحبه، اربع انواع. عموما انا هقول لك على حاجه، الاربعه دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقران بينهم، وهنتكلم فيهم مرارا وتكرارا. لكن المهم شوف الدعاء واهميته، انك لابد انك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد اخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاه، وتقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ الى الله من الشرك والمشركين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يارب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب يروي لنا هذه الرواية والتي تعبر عن حب الوطن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، يحدث من؟ مكة. مكة أرض جغرافية فيها جبال، فيها سهول، فيها وديان، فيها أشجار، فيها أحجار. أيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات؟ نقول: وهل تعلم بأن للجمادات شعور أو مشاعر؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما خسف الله عز وجل وأغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. السماء تبكي؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل. الأرض تبكي؟ نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعرف كيف تبكي السماء ولا نعرف كيف تبكي الأرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم يا بني البشر وأنتم يا معاشر الجن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح والأشجار تسبح والأحجار تسبح والأرض تسبح والسماء تسبح، تسبح لله عز وجل، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الحصى بين يديه وسمع ذلك الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان عنده جذع عند منبره يضع يده عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ منبرا ترك هذا الجذع فأصبح له حنين وبكاء كبكاء الطفل، سمعه كل من حضر في تلك الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من منبره وضمه صلى الله عليه وسلم يهديه، قال: لو لم أفعل ذلك لحن الجذع إلى يوم القيامة. جماد لكن عنده مشاعر ولا نعرف حقيقة هذه المشاعر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وقصة فتح مكة لا بد أن يتأملها كل مسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ أيها المسلم قصة فتح مكة في كتب السير والتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة فقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. يحبها صلى الله عليه وسلم، فيها تاريخه وفيها ميلاده وفيها طفولته وفيه ما قام فيه في حياته، جلس فيها قبل النبوة 40 عاما و13 عام بعد النبوة، ثم هاجر منها: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا، وفي رواية: ما سكنت في غيرك. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لبلاده. حب الأوطان فطرة، وحب البلدان شيء من فطرة الإنسان، ما في عيب أن يتكلم عنها الأديب وأن يقول فيها القول الشاعر وأن تعبر عن حبك لها، ولكن عبر عنها بالأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأكرم من فيها بعد فتح مكة حتى أصبحت تلك البلاد الدرة. اجعل بلادك من البلدان التي فيها الدرر وفيها الخير بأقوالك وأفعالك، وعبر عن حبك لوطنك، فإن ذلك من فطرة الإنسان. ألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب. بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية. جوه الحكاية دي بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة الحداشر ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي؟ أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في الحداشر. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول: اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك، اسمعه بقلبك. لكن كلمة السر والكنز النهاردة، إنك لو عايز مراتك تموت فيك، اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمهولنا في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالامان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، ان الستات بيحبوا يحكوا لازواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم، والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنه في كنز النهارده، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب، اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتاثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي: يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له: براحتك. ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك ما رجلك ملفلفه؟ حدا ضربك؟ حدا داعسك؟ حدا منفجمك؟ ايش القصه احكي لي؟
2: ما وانا كنت ماشي لو في جيب خشم معكس لو خبطني بالكره ودعسني وعطوني على غرفه الانعاش وكنت بدي اموت. بعد الزلمه اعطاني مليون ليره الجيب خبط الكره انا وقعد لو الزلمه اخذني على المستشفى.
3: ومين هذا هو اللي خبطك ولا؟
2: ما مش عارف مع جيب جديد بين معلمع شبابيكو كلهم كوشي اسمر وصوروني يوم قالوا ما فيش في كل حاجه وحطوني لاصق على رجلي واعطاني 100 شيكل.
3: قديش اعطاك؟
2: 100 شيكل مليون ليره.
3: طب ورجلك كيف هلقيت؟
2: هيا شوف طلع كيف.
1: ولك انت بتضحك علي؟ بشوف رجلك في شيء ولا اشي يا دوب نتفت كحته.
2: ما هو هو هيك هيك عملت
1: ومعطيك 100 شيكل عشان نتفت كحته؟
2: هو قال لي هيك.
1: ولك يا غبي كان قلت له في 3 4 كحتات كان اخذت لك كمان 300 400 شيكل.
2: ما لقيت بكره بدي اوقع حالي وبدي اقول له هات كمان 100 كانت في كحت مخبيه.
3: والله يا رجب ما انت قليل.
2: لا مش قليل انا انا انا كتير انا.
3: طيب يا رجب وين ال 100 شيكل؟
2: هاي في الجرابين قبيتها.
1: الله يخرب بيتك حطيتهم في الجرابين اللي معفنه تبعوتك؟
2: ما عشان الجيبه مخزوقه تحت البنطلون. وين بدي احطها انا؟
3: لا يا حبيبي بتحطها عند اخوك حبيبك وراس قلبك.
2: مين هذا وين ساكن؟
1: ولك اخوك ابو النسر اللي بخاف على مصلحتك وبدي يجوزك.
2: يا عم بدك تاخذ المليون؟
1: بديش اخذها الي يا اخوي بدي اخبيها الك الك.
2: يا عم بدك تاخذها مني هلقيت؟
1: ولك يا بني ادم بدي اخذها منك هلقيت واحطها في السقاطه.
2: لا بعد احطها في السقاطه بلاش تسقط.
1: الله يسقطك بين اللي يسقطك يا بعيد. هات ولا هات
2: خد عيا.
3: ايوه كل ما واحد يدعسك او يعمل لك مشكله ويضربك وصح لك 100 شيكل بتعطيني اياه.
2: من بدك تجوزنا تجيب لي عروس؟
3: احلى عروس حجيب لك بتحل عن حبل المشنقه يا رجب.
2: ما بدي اياها تتزوج تحط حمره.
3: شو حمره؟ هو حمره وبس. حجيب لك واحد تشوفه زي شقفه الكيكه يا رجب.
2: ما بدي تجيب لي واحد يقول هيك اسواق اسمر زي الكيكه.
1: ايه ولك مش قصدي واحده حلوه ومنيحه ومرتبه.
2: طيب خلاص 100% عشان انا قد جعان انا طول اليوم كنت اشتغل.
1: ماشي يا رجب خلي العشاء لبعدين لما نخلص كلامنا.
2: مش اعطي لك ال 100 شيكل؟
1: هذا ال 100 شيكل تاعت الكحت يا رجب. بدنا هلقيت المصاري تاعت الزباله اللي اشتغلت فيهن.
2: اشتغلت ب 70 شيكل.
1: هات يا رجب.
2: وبدك تحطهم في السقاطه؟
1: كله عشان خاطر العروسه يا رجب. انت بتفكر يا رجب انا باخذ مصاريك اروح فين على سوبر ماركت بلبل اشتري فيهن كاشو وفستق ولوز وفانتصين يا رجب؟ انا يا رجب يا حبيبي باكل الخبز الناشف عشان احوش لك واظبط لك وضعك.
2: الله يخليك اخوي وحياه الله انك احسن واحد يا ربي. هيك ضلك كويس وضلك ما تاكلش كاشو ولا اشي.
1: حبيبي يا رجب هيني حضرت لك العشاء بتروح بتضلك تلس وتلطخ وبعدين هيك بتريح حالك وبتنام يا رجب عشان بكره تصحى تشد الحمار وتشتغل.
2: اما ايش حضرت لي عشاء؟ انا امبارح قلت لك بدي دجاجة.
1: لا يا رجب الدجاج بيعمل دهون وبيعمل لك مشكله في القلب ومش ناقصنا احنا.
2: طب ايش عملت لي انا؟
1: جبت لك كوز شمينت وحبه بندوره هذا اخف اشي على المعده.
2: ما باكل كوز شمينت على نفس باكله انا.
1: طب يعني انت لقيت يا رجب نسيت علبة الفلفل المخروط يمكن نص كيلو فيها نسيتها برضو هذي؟
2: جايبها يعني؟
1: عيب يا رجب انا بدي انساها. الله اكبر يا زلم
2: حياة انك احسن اخو في الدنيا كلها والله في الشوارع كلها انت احسن اخو.
1: اذا انا يا حبيبي يا رجب بديش اخدمك مين بده يخدمك؟
2: شكرا شكرا good morning boys.
4: اسمع يا ابو الديب بدك تشوف لنا حل. انا بقدرش على هيك بقدرش اصبر.
5: مالك يا نهيل ايش قصتك انت؟ انت خلقي لي مشاكل من تحت الارض.
4: انا بجيبش المشاكل من دار ابويا. المشاكل موجوده عندك حتى قبل ما اتجوزك.
5: طب قولي لي ايش القصه؟ حتقولي لي هبه؟
4: وهو في غيرها يعني؟
5: طب ايش عملك البنت؟ ايش سوت؟
4: بصراحه البنت هذه زي الشوكه في زوري، والله ما انا عارفه اعيش في الدار منها.
5: كيف زي الشوكه؟ جلي وبتجلي، كنيس وبتكنس، غسيل وبتغسل، ونظافه وبتنظف، ايش بدك منها اكتر من هيك؟ يا نهيل، كتر الضغط بولد الانفجار.
4: والله انا اللي بدي انفجر مش هي. قال بقول لك غسيل وطبيخ، هي بتعرف تطبخ ولا بتعرف تغسل؟
5: طب ماشي، اعطيني حل يا نهيل وقولي لي انت ايش اسوي فيها.
4: جيبوا عنوان ابوها واتصلوا عليه.
5: يا بنت الحلال، من وين نجيب عنوان ابوها؟ من وين؟
4: جيبوه ان شاء الله من تحت الارض، مش انتوا زلام بتعرفوا تنزلوا وتطلعوا؟
5: بنقول لك ابوها له اكتر من 10 سنين مختفي، مش عارفين هو حي ولا ميت. كيف بدك ايانا نتواصل معاه؟ قولي لي.
4: طب شوف مختار العيله، خليه ياخذها وتعيش عنده.
5: والله اللي بسمعك بتقولي مختار العيله بيقول شقه مفتوح، وهو صاحب الكرم والجود. عيله بالصلاه على النبي يا نهيل، اسكتي.
4: وانا بدي اضلني زي هيك لوقت ايش يا ابو الديب ان شاء الله.
5: اصبري يا نهيل اصبري، البنت كبرت وصارت صبيه، يكود يتقدم لها واحد ونجوزها ونخلص.
4: ومين بده يتجوز وحده عرجه؟ ولا تضل العمر كله في وجوهنا.
5: انت اللي بسمعك بتقولي عرجه بقوله بتجر رجلها وراها. يا بنت الناس يا دوب بتقلز نتفه صغيره على رجلها.
4: ما هو الناس ايش بقولوا علي زي هيك؟ بقولوا عنها عرجه، ما هي مبين كيف بتهوي.
5: طب ايش بدك اياني اعمل يعني؟ اقص رجلي واعطيها اياها؟ ولا بدك انا اروح ازعق في الجامع اقول يا جماعه مين اتجوز هبه بنت عمي؟
4: انا الحق علي اللي انا حكيت لك اصلا.
5: ايوه، تاني مره تحكيش الي.
4: فعلا انا مش حكيها لك، انا حروح ابويا وهو بسلامته يحكي لك.
5: الله اكبر يا بنت الناس، انا مش فاهم ايش قصتك انت يا بنت الحلال. اقعد واستهدي بالله، استهدي بالله. يا نهيل البنت مسكينه وفي حالها، وانت كمان مشغلاها في الدار، ايش بدك منها اكتر من هيك؟
4: ولا حاجه ولا اشي، خلص.
6: مالك يا خوي، مالك جماعنا، ايش فيه؟ صاير ايش جديد؟
7: اكيد عشان نهيل وهبه، ما هو كل يوم صوتهن دب الحاره.
5: فعلا هذا الموضوع اللي انا بدي احكي لكم فيه من اللحظه هذه يا اخواتي، بدنا نلاقي حل لهبه.
6: خير ان شاء الله، ايش عملت؟
7: هبه بنت عمي مسكينه وطول نهارها شغاله في الدار، مستحيل تكون عامله مشكله.
5: اسمع تاني اقول لك يا وائل، ما حدش موقفك محامي عنها. وتاني حاجه، لما الكبار يحكوا انت ضلك صناط.
7: انا مش صغير يا اخوي، انا بدرس في الجامعه.
6: بس يا وائل ما تحكيش مع اخوك الكبير بالصوره هذه.
5: لا لا، سيبه انا بدي ارد عليه. عامل حالك زلمه ولا كبير؟ من وين انت بتاخذ مصروفك؟ مين بدفع لك رسوم الجامعه؟ لما بدك تشتري جاكيته ولا بنطلون من وين؟
7: منك يا اخويا، بس هذا لا يعني انه انا ما احكيش رايي.
5: احكي زي ما بدك، بس في الاخير بدك تسمع كلام اخوك.
6: فهمت ايش قال لك؟
7: حاضر، بس اذا بدكم اياني اوافق على الغلط او على الظلم هذا مستحيل.
5: والله انت حسستنا انه احنا فرعون وبدنا الناس تعبدنا. بنقول لك في مشكله وبدنا نحلها. ايش رايك يا ابو الذكر؟
6: انا مش عارف ايش اللي بيدور في راسك انت ومرتك، قل لي عشان اقول لك اه والله لا.
5: مرتي بتقول لي انه احنا نتصل في ابوها، وانتوا عارفين انه ابوها من 10 سنين اخباره مقطوعه.
6: طب كان حكيت لمرتك كيف؟
5: ما انا حكيت لها وقالت لي قليش نروح نوديها للمختار تعيش عنده.
6: مختار؟ والله اللي بسمع بصدق، مختارنا بيشحد السيجارة قاعد من الناس في المقعد. قال مختار، قال مختار.
5: هيا قلتها يا اخو. طب ايش بدنا نعمل؟ بدها تضلها تتقاتل مع نهيل لوقت ايش؟ انتوا عارفين نهيل ايش قالت لي؟ قالت لي بدي اروح عند اهلي واخلي ابويا يتفهم معك.
6: هي الثانية مش لها الدرجة يعني، ما تقبضها جد، قول لها تخفف شوية.
5: انت مش عارف النسوان يا راجل، نار مع بعض نار.
7: هل جيت انا ممكن اسأل سؤال وتجاوبوني عليه بصراحة؟
6: اسأل يا سقراط.
7: ايش الغلط اللي بتعمله هبة عشان نحاول نعالجه؟
5: خد عندك يا اخوي.
6: استنى يا بدي بستنى، انا اللي بدي ارد عليه. اقول لك ايش الغلط؟ وجود هبة في دارنا كله غلط من الاخر يعني.
7: خلص انا عندي حل، انه احنا نمسكها ونقعدها على باب الجامع.
5: انت اهبل ولا بتتهابل؟
7: لا بتهابلش، كلام رسمي. ولو سألونا الناس بنقول هذه بنت عمنا واحنا بدناش اياها.
6: انت لسه صغير وقاعد بتخبص في الحكي.
7: انا بخبصش، عيب علينا انه احنا نتخلى عن بنت عمنا، هذه عايشة معانا كأنها يتيمة، عيب اللي احنا بنعمله فيها. وبدل ما تقولوا انه العيب في هبة، قولوا انه العيب في نهيل مرتك يا وديب.
5: اخرس ولا
7: حاضر، هيني قايم. سلام.
6: تعال وقف.
7: مش جاي.
5: شايف؟ شايف لو انوصلت والله غير تفرقنا عن بعد هبة.
6: اسمع يا اخوي، قول لمرتك تصبر لها شوية لحين ما نلاقي لها حل، بلخي نتقدم لها ختيار، والله واحد مريض، والله ايا من كان بنتريح منها.
8: كل اللي انت بتعمله مش عاجبني، مش داخل مخي.
2: ومالك بتزعق علي هيك؟ بتفكرني واحد من الشارع؟
8: انت لو انك واحد من الشارع لاستفادت منك اكتر من هيك.
2: انا مش فاهم ايش بدك مني انت.
8: بدي تحافظ على مالنا.
2: والله اللي بسمعك بيقول باخد المال تبعنا وبرميه في البحر.
8: يا اخوي يا اخوي، انا اخوك بتكلم معك كلام. والله لو انك شريكي مش اخوي لاستخدمت معك اسلوب تاني.
2: ايش يعني بدك تمد ايدك عليا؟
8: اسمع يا تايسون، المال مقابل الروح، وانت قاعد هيك مش داير بالك على مالنا. وقسما بالله يا تايسون، اذا ما سمعت الكلام مش همد ايدي. بس
2: تحكي معايا هيك يا نازك؟ بدك تضربني؟ اسمع لما اقول لك، كل المال هذا اللي انت قاعد تحكي عنه نصه إلك ونصه إلي.
8: كان زمان يا حبيبي، علمك قديم قديم.
2: ليش؟ مزيف الأوراق يعني؟
8: تايسون، أنا معاي وكالة من أيام أبوي لما كان موجود، إني أنا أدير كل الأعمال الموجودة.
2: بدك تتخلى عني تخلى، مش فارقة.
8: يا أخوي يا أخوي، اسمع كلام أخوك الكبير، سيبك من الشلة اللي انت بتروح تصفر معاهم كل ليلة. أنا بدي مصلحتك، ومصلحتك يا تايسون بتقول انه انت لازم تنتبه للشغل. انت بتعرف يا تايسون انه امبارح مسكنا ثلاثة في مصنع النايلون قاعدين بسرقوا، وانت معكش علم؟ هدول العمال اليوم سرقوا كياس نايلون، بكرة الله اعلم مش بسرقوا، بيجيبوا شحون وبحملوا المكان. عشان خاطر يا اخوي، عشان خاطر، من شان الله حط بالك في الشغل، هادي اخر مرة بقعد معاك وبحكي عن الشغل.
9: مالك ابو الزقر؟ مالك مبوز ومكجر؟ ايش الدعوة؟
10: والله عنا شوية مشاكل هيك في الدار، عشان هيك خارج التغطية.
9: لا زبط عالك واسمعنا منيح.
10: احكي ايش الجديد عندك؟
9: الجديد عندي السوبر ماركت تبع بولبول.
11: ركز يا ابو الزكر، انا وابو العدام رصدنا السوبر كله وعرفنا انه له مدخل من ورا ومن قدام كمان.
10: كيف من ورا؟ مش فاهم.
11: ما هو المتر اللي بين السوبر ماركت والعمارة اللي جنبه عامل إلها باب بلبل، وأحيانا بخش منه لما بيجوا التجار بدوش يدفع لهم.
9: يعني ما علينا إلا هالقيت نختار الوقت المناسب عجان إيش نخش ونقوم العملية.
10: حلو، خلينا في الأول نوزع المهام.
9: المهام معروفة، القرن بخش بزرق، أنا بكون أهرس برا، انت بتجيب السيارة عجنك ميكانيكي وبتفهم بالسيارات.
10: بس انا من وين بدي اجيب سيارة نص نقل؟
11: ابو الزكار بدك تشتغل ولا لا؟
10: كيف بديش اشتغل؟
11: تيجي تقعد تقول لنا من وين اجيب سيارة، من وين اجيب شحن من شغلنا هذا؟ انت ميكانيك وبتعرف، بدك يطلع لك 1,000-2,000 دولار مش هتاخدهم بالسهل، بدك تشتغل معنا.
10: طيب ماشي، اعطوني مهلة لاسبوع زمان.
9: ليش اسبوع زمان؟ يعني ما ناج مزاري، بدنا نجدره، بدنا نجيب عجيش.
10: يا ابن الحلال انت مش فاهم، ليش الاسبوع؟
9: طب ليش يا قيلي؟
10: من هالاسبوع في سيارات بيجوا عنا بنتفقدهم وبنزبطهم وبنعمل جريمتنا فيهم، ولا مين شاف ولا مين دري.
9: ممتاز ممتاز، بس اقدر من اسبوع زاب.
10: تقلقش يا ابو العدام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع الجائزة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. أخرجه البخاري. بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري ومسلم. شراء الإمام بنفسه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. أخرجه البخاري. بيع العرايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. أخرجه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المسك والروائح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من كل واحد منا حتى يظل على الطريق الصحيح أن يتمسك بالتوازن وبالاعتدال ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي أن نعيش اليوم على حساب الغد، بمعنى لا ينبغي أن نعيش في أسلوب من أساليب الحياة الذي نسعد به اليوم وندمر به المستقبل. أيضا لا يصح أن نشقى اليوم من أجل أن نسعد بعد 10 أيام أو بعد سنة. أحدهم قال إن كثيرا من الناس يعيشون في حرمان الشطر الأول من حياتهم وهم يشتهون الشطر الثاني، يستعدون للشطر الثاني، يغتربون ويضيقون على أنفسهم ويجهدون ويبذلون في سبيل أن يرتاح في الشطر الثاني من حياته أو في حالة الشيخوخة. فإذا وصلوا إلى الشطر الثاني من حياتهم فإنهم بدل أن يستمتعوا به يتأسفون على الشطر الأول. لماذا؟ لأن الذي فات فات، والذي فات مات. أنت تستطيع أن تعيش سعيدا الآن، لكن لا تستطيع أبدا أن تستدرك على 10 سنوات أو 20 سنة ماضية تعوض ما فاتك فيها. وبالتالي عش أيامك في طاعة الله وفي رضوانه واستمتع بالمباحات، ولكن فكر أيضا في نفس الوقت، فكر في المستقبل. لا ينبغي لهذا اليوم أن يكون على حساب الغد، ولا ينبغي لليوم القادم أن يكون على حساب اليوم، وإنما نراعي هذا ونراعي هذا، نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من قول بلا عمل وطاعة جرت الأقدام للعفن. أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. التصنيف سنة يهودية. أخذ أبو أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته، فلما دخلوا إذا بالباب يطرق، وإذا بالحاخام اليهودي يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا ويسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. وبعد أن سمع الإجابة قال: أشهد أنك نبي الله حقا وأنك جئت بحق. ثم تحدث بصفته عالما من علمائهم ومثقفيهم فقال: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فجاءوا، ولما اجتمعوا حوله قال لهم ثلاث مرات: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئت بحق، أسلموا. فرفضوا ثلاث مرات قائلين: ما نعلمه. هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يكشفهم أمام أنفسهم والناس، فقال: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فابتهجوا ظنا منهم أنه سيدعوه لمناظرة، ولم يعلموا أنه خلف الباب، فقالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فكانت المفاجأة. هتف صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فإذا بالباب يفتح، وإذا بسيدهم وحبرهم وخيرهم يتهادى. اتسعت أعينهم وفتحوا أفواههم، ونظر بعضهم إلى بعض، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. صدم اليهود وأسقط في أيديهم، لكن مخزون العناد والوقاحة لديهم لا ينفد. حولوا المكان إلى لغط، وتنكروا لشهادتهم قبل ثوان، وصاحوا بوقاحة: هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. عندها التفت ابن سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤكدا بعد نظره، فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. كان من بين الحاخامات الذين حضروا رجل يقال له يوشع، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينذر سكان يثرب الوثنيين ويحذرهم من نار جهنم، فطلبوا منه دليلا على صدق كلامه، فأشار إلى طفل صغير اسمه سلمة بن سلام وقال: إن نبيا سيأتي من جهة مكة، وإن الطفل سلمة سيدركه إن عاش. كبر سلمة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمنه وقومه، ثم ذهبوا إلى يوشع الذي رفض أن يؤمن وقالوا: ويحك يا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به. لم يصدم الطفل سلمة وحده بموقف الحاخام يوشع هناك.

0: صلى الله عليه وسلم في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مكثر؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعان رفيقي قال لي الصادق، قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع، قال له إيه بالجامع. إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع، بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله، بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا يا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين، تفضل شوف حالتي. وفي إلي رفيق عمل السبع وزمتها، شوف حالته شو عم، قديش هو متنعم وقديش هو مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا 100% قادم، 100%. الله عز وجل يجعلنا ممن يرون هذا العطاء الإلهي، بس المهم أن نعمل له. هلا إذا رأيته أنت مالك عامل له، شو استفدت؟ بدنا نعمل له، سواء رأيناه أو لم نره، المهم أن نعمل لكي ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالأمر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى يقين، ويحتاج إلى صبر. الله عز وجل قال: إنه من يتقي، شو بعدين؟ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب إذا واحد اتقى بس ما صبر، يعني قال: يا أستاذ أنا صلي ملتزم بالجامع 5 سنين، ما لي حاسس إنه الله فتح علي بالذكر بالقرآن بالعبادة، يصلي 5 سنين، بدك تصبر يا رجل. إذا واحد قال: أنا صلي 5 سنين عم صلي بس ما يعني هيك عادي، الصلاة كثير عادية، ما في، ما انشرح صدري لهلأ. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بر أبي بس أبي ما عم يتجاوب معي. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بحسن لجاري بس جاري يا أخي يزداد غيان وضلالا، وأنا يعني عم يقسى علي ويجار. إنه من يتقي ويصبر. يعني قديش بدنا نصبر؟ مثل ما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر
1: أولو العزم من الرسل. شايف؟ ممكن ما بدك تصبر صبر عادي، بدك تصبر مثل الأنبياء، ومو مثل الأنبياء عامة، مثل أولي العزم من الأنبياء. مين هن الأنبياء أولو العزم؟ سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وعيسى، وسيدنا نوح، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين. هيك يفهم الأولياء يا أخوان. هلأ واحد لأنه بيقول يا أستاذ أنا صلي عم بشتغل بالدعوة 4-5 سنين، أي والله شايف لك هالضلال عم يزداد، والفجور عم يزداد، وبعيد من هون الفحش عم يزداد. ويا سيدي مو أنا، هاي أنت الشيخ صلك قديش عم تشتغل، ومو بس أنت، المشايخ كلها عم يشتغلوا. شلون يعني؟ شلون بده يدخل هذا الإسلام إلى كل بيت؟ كيف يعني؟ كيف؟ إنه من يتقي ويصبر، بده يكون يقين وبده يكون صبر، وصاحب القرار هو رب العالمين، هو الذي يقرر متى. بس أنا علي أن أعمل. لذلك يا أخوان أنتم مسؤولون عن الدعوة إلى الله، اشتغلوا كلكم بالدعوة إلى الله. الدنيا جاية على رمضان، شوف كل من حولك من أصحابك تستطيع أن تصل إليهم بعيد، القلوب هيك ترق في رمضان. سبحان الله، الجو العام مساعد برمضان. ابدأ جيب رفيقك من هلأ، رتب أنت وياه، قل له على الفجر بدي إجي أنا وياك على الجامع، روح أنت وياه، دق عليه الباب، انزلوا صلوا الفجر، احضروا درس علم، لاقي شيء مسجد قريب عليك في درس علم، احضر إلى طلوع الشمس، تعال على صلاة التراويح، احضر الدرس اللي بقلب صلاة التراويح. لو تأخرنا في صلاة التراويح أو تأخرت في أي مسجد شو عليه؟ لو تعبت، لو عندك فحص، هلا في يعني في بعض الشباب عندهم فحص بعد رمضان، وفي بعضهم بنص رمضان، ماشي الحال أخي، الشغلة راحت لها هلأ شي 10 سنين، حتجي الفحوص مع رمضان. ليكن أنا بدرس وبصوم، بالعكس الصوم والإقبال على الله عز وجل بشدك للدراسة أكثر. ومهما يكن من أمر، أري الله من نفسك خيرا، وأيقن بأن عطاء الله تعالى قادم لك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. فإن كان يقين ولم يكن صبر لا يتم، وإن كان صبر ولم يكن يقين لا يتم. وقال أحمد بن عصام: سمعت خالي عبد العزيز يقول: أردت الخروج من البصرة، فبدأت بيحيى ابن سعيد فودعته، ثم ودعت عبد الرحمن ابن مهدي، ثم ودعت زهيرا. شوف الصالحين لما بدون يسافروا بيروحوا بيزوروا الصالحين قبل السفر. قال: فقلت: هل من حاجة؟ أنا مسافر بتريد شيء؟ قال: نعم، إلا أنها مهمة. قال: ففرحت. قلت: ما هي؟ قال: اتق الله، فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبا. الله يجعل مراداتنا في مرادات الله تعالى، محبوباتنا في محبوبات الله تعالى، رضانا في رضا الله تعالى، غضبنا في غضب الله تعالى. قال له: شوف، أقسم بالله أنا إذا عبد بيتقي الله أحب إلي ما تصير هاي العضادات تبع الجامع ذهب، ولإلي يعني. كثرة ذكر الله والتزامك بمجالس العلم وصحبة الصالحين بتساوي محبوباتك من محبوبات الله، بتصير بتحب ما يحبه الله. الله بيحب توبة التائبين، انت بتصير أحب عليك توبة التائبين. الله بيحب إقامة الفرائض، بتصير بتحب إقامة الفرائض. الله بيحب ترك الحرام، بتصير بتفرح لما يوقف حرام، إما فردي وإما جماعي، بصير يوم سعادتك كأنك ملكت الدنيا. الله يرحم أحد شيوخنا قال لإخوانه، قال: إذا رأيتموني اشتد بي المرض يوما وزاد ألمي، فاستدعوا لي إنسانا غير ملتزم وأجلسوه أمامي من أجل أن أدعوه إلى الله، لأني إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل نسيت كل أوجاعي وأمراضي. إذا بدكم تخففوا عني الوجع بس قلوا لي، جيبوا لي واحد اشتغل بالدعوة إلى الله معه، قديش حلوة يصير محبوباتك في محبوبات الله. الله بيحب الدعوة إليه، وانت بيصير راحتك وسرورك في ذلك الأمر. سيدنا عمر بتتذكروا لما طاعنه أبو لؤلؤ المجوسي ودخل في غيبوبة، لما بدون يصحوا لسيدنا عمر شيء يقولوا الصلاة يا عمر، يطيب عمر مطعون في بطنه وسقوه الحليب صار يخرج من بطنه مفتوحة معدته يعني، وقال له الطبيب يموت، بقى هو داخل في غيبوبة بس بدهم اياه يصحى يقول له الصلاة يا عمر، فتح عينه. الله يجعل محبوباتنا في محبوبات الله، كثرة الذكر والعلم وصحبة الصالحين أنت تصير هيك إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي

سنين. وفي هذه الفترة جاءت أم أسماء بنت أبي بكر لتزور ابنتها. كانت قيل المخزومية أم أسماء بنت أبي بكر قد جاءت راغبة. راغبة في ماذا؟ في هدايا ابنتها، فجاءت معها بزبيب وبعض الهدايا تقدمها لابنتها علها أن تحظى بهدايا من ابنتها. ولما جاءت إلى ابنتها توقفت أسماء أمها مشركة، فهل تقبل منها الهدايا؟ هل تصل أمها؟ هل تحسن إليها وهي تشهد أن هناك آلهة غير الله عز وجل وهي كافرة بالله رب العالمين؟ انطلقت أسماء رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وانظروا إلى هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء، قالت يا رسول الله إن أمي أقبلت راغبة أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك، ولو كانت الأم كافرة فإن الإنسان يحسن لوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في هذه الحياة بالمعروف، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه الصحابة والصحابيات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وذهب إليه وأخذ بعض بنيه فرباهم معه في بيته وساعده في الإنفاق، وكان يقول يا عمه ألا أحبوك، قل كلمة أحج لك بها عند الله. مهما كان الوالدان عندهم من التقصير فإن العبد ينبغي أن يكون قريبا منهما، وإذا كان هذا في حال الكفار فكيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة؟ ربما يكون عندهم بعض المعاصي، ربما يكون عندهم غفلة، لكن لا يمنع أنهما أبوان، وأن هذه الأم لها حقها، هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي سهرت لتنام وجاعت لتشبع وضمئت لترتوي، هي التي سهرت الليالي والأيام من أجلك. هذه الأم جاءت راغبة لابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، قدم الهدايا. وهذه الصلة وهذا الإحسان هو الذي يغير. إن كنا نريد ممن حولنا أن يتغيروا فعلينا أن نحسن التعامل معهم. دين الإسلام دخل فيه الملايين من البشر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات يقاتله أهل مكة حتى جاء يوم الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا بين يديه أسارى يقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوبهم وتصنع ما لم تصنعه السيوف والمعارك، وإذا بهم يخرجون من أماكنهم بل يخرجون من دينهم الذي تربوا عليه ليقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتسلم مكة وتثبت في إسلامها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترتد جزيرة العرب إلا مكة والطائف والمدينة. سبحان الله، يدخل الإيمان القلوب بالمحبة والتعامل. هذه أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمؤمن ألا يستعجل في أمر من أمور الدين حتى يستفتي أهل العلم. وهذا تصرف حكيم من أسماء، أن تستفتي فيما لا تعرف من أمور دينها. ويوم أن يوسد الأمر لغير أهله ويستفتى غير ذوي الاختصاص يأتوا بالمعضلات. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا للنبي الكريم، كل امرأة تأتي إليه تأتيه أسماء بنت أبي بكر وتأتيه أسماء بنت عميس وتأتيه العجوز وتأتيه الصبية ويأتيه كل أحد ليطرق بابه ويسأله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبتسم يعلمهم ويدلهم على مكارم الأخلاق وعلى نبيل الصفات والخلال الحميدة. وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وأحسنت إليها وأدخلتها إلى بيتها تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمكارم الأخلاق وجاء ليملأ هذه الدنيا سماحة ولطفا ونبلا وتوددا بين العباد، ويدعوهم قبل ذلك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. مبدأ إسلامي من أروع المبادئ في تربية الأبناء وفيما يسمى بمنظومة العلاقات، سواء من تربية الأبناء أو حتى إحنا العالم الكبار. بدي أفهم منظومة العلاقات، وهذا مبدأ أساسي بالأشياء اللي لازم أنا أشوفها بأبنائي، ومن المحاور اللي كثير مهمة في تربية أبنائي إني أنمي فيهم التوازن بمنظومة العلاقات. العلاقات الإنسانية في الإسلام مقسمة لأربع أنواع، وهي يجب أن أتقنها أثناء التربية. ورسالتي هون للمدارس ورسالتي للبيوت. العلاقة الأولى هي علاقة الإنسان بذاته، وهي أول علاقة تنشأ بعد ولادته، فيعرف الإنسان من هو، طبعا بأعمار مبكرة أكثر، يعرف قدراته، يعرف ميزاته، يعرف أن يقيم ذاته، يعرف أن يطور ذاته، يعرف النقاط اللي أنا بتخليني من أميز الناس، والنقاط اللي لازم أني أبتعد عنها أو هي نقاط ضعف يجب أن أطورها. فعلاقة الإنسان بذاته بشخصه وحسب المرحلة المائية تتطور. ثم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى، وهي العلاقة يجب أن تبنى وأن تقوم على أساس الحب والعشق والشوق، مش على أساس العلاقة العادة. فبدنا عبادة الله تكون شوق وحب وتعطش لها، مش مجرد عادة أؤديها أو يؤديها ابني ثم يعني يتغير بعدها وكأن لا شيئا لم يكن. فعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى بفهم ووعي وتوازن وبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن جمال أسراره في كونه. ثم علاقة الإنسان بمن حوله من الأشخاص، وهي منشبهها بلما نرمي حجر بمي تطلع الدواوير أو الدوائر. نفس الشيء في علاقة، في دائرة ضيقة، علاقة ابني، علاقتي، علاقة زوجتي بمن حولهم اللي هو الأسرة، بالأقارب، بالجيران، بمن هم في دولتي، بالمسلمين، بالعالم أجمع. هاي علاقة يجب أن يتقنها ابني ويعيها وتقوم على أساس القيم الإنسانية اللي أرساها الإسلام من التعايش والتسامح والحب والتعاون، بعيدا عن الحقد والبغض والكره. يجب أن يتربى ابني على هاي الإيجابيات بالعلاقات بمن حوله من الأشخاص. والعلاقة الرابعة هي علاقة ابني بالأشياء اللي أرسى أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، علاقة الإنسان مع الحجر والشجر، مع الكون، مع البيئة. هاي رباعية منسميها منظومة العلاقات في الإسلام، يجب أن تكون وتبنى متوازنة عند ابني، لا يضغى جانب على جانب. علاقته مع نفسه ومع خالقه ومع الأشخاص من حوله ومع الأشياء مما حوله. حقيقة هاي أنا بنصح دائما الأهالي نحطها نكتبها وأقيمها من 5 لطفل صغير، وأشارك اليافع ابني أو اليافعة بنتي بتقييمها. منظومة العلاقة الرباعية، كيف علاقتك مع نفسك، مع خالقك سبحانه وتعالى، مع الأشخاص، مع الأشياء، وتكون متوازنة بشكل كامل حتى يكون إنسان مطمئن. ونصل إلى وصف القرآن عن جد نفس مطمئنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن التطرف أو عن الغلو، عشان يكون في عنا جيل مميز، جيل جديد قادر على أن يصنع السعادة لنفسه وللآخرين وللناس أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة النساء، ونريد أن نوضحها بمثل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رحمة الله واسعة جل جلاله، لماذا لا يغفر الله تعالى أن يشرك به؟
1: يعني كما تفضلت طلبت المثل.
0: نعم سيدي، واضرب لهم مثلا.
1: نعم، إنسان تاجر له مبلغ كبير جدا في مدينة،
0: نعم،
1: بعيد عن مدينته 100 كيلومتر، في قطار، ركب هذا القطار، قطع درجة أولى وخطأ التحق بعربي من درجة الثالثة. هذا خطأ كبير. في خطأ ثاني في بهذه الغرفة المركبة، يعني شباب تائهون شرسون، ضحك وصياح ودفع بالأيدي، فانزعج منهم كثيرا،
0: خطأ.
1: وفي بالقطار عربي طعام من أعلى درجة ودرجته أولى، لما دخل لدرجة عادية ما عنده طعام، كمان فقد الطعام الطيب. حدث ما شئت عن خطأه الكبير الذي وقع فيه، لكن في النهاية هذا القطار سيصل إلى المدينة، والذي عليه الدين جاهز للدفع. فمع كل هذه الأخطاء التي لا تحتمل، القطار في طريقه إلى هذه المدينة والمبلغ جاهز. أما لو ركب قطارا لجهة معاكسة،
0: نعم،
1: لو كان بدرجة أولى أنفس الطعام بس ما في مبلغ،
0: لن يصل.
1: لن يصل.
0: نعم.
1: فالبطولة أن يكون هدفك واضح، هدفك الدار الآخرة، هدفك طاعة الله، هدفك تحقيق نبوة رسول الله بسنته الطاهرة، هدفك الإيمان، هدفك الاستقامة، هدفك العمل الصالح، هدفك زوجة صالحة مو امرأة لا تحل لك مثلا، هدفك لقاء مع مؤمنين مو مع منحرفين، هدفك جمع المال من طريق مشروع مو من طريق غير مشروع. فأنت حينما تعرف الله، هالمعرفة هي تنعكس على دخلك وإنفاقك وزواجك وكل نشاطاتك بالحياة. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
0: نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الجلي.
1: الجلي، عفوا، الشرك نوعان، شرك جلي أن يعبد بوذا، لكن ما في ببلاد المسلمين إطلاقا، ليس هناك شرك جلي من فضل الله.
0: نعم.
1: لكن هناك شرك خفي، والحديث الرائع الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هديت،
0: نعم،
1: ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوة، يعني أحيانا بيكون هذه المرأة لا تحل لك، بنسهر سهرة طويلة وهي بثياب متفلتة، ما ارتكب فاحشة بس ارتكب مخالفة. ما دام حياتنا مخالفات، بكسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، بلقاءاتنا، بسهراتنا، بأعيادنا، بسفرنا، بسياحتنا، انحجب. تصور، تصور بيت في جميع الأدوات الكهربائية من أعلى مستوى، أما التيار الكهربائي مقطوع، لما قطع كل هذه الأجهزة توقفت. هلا القطع لو كان ميلي او متر مثل بعضه
0: نتيجه
1: انقطع التيار. فالانسان اذا انقطع عن الله في خطا، في ظلام، في توهان، في ضلال، في شهوه تحكمه، في عادات وتقاليد، في مطامح ماديه، في ضغوط يستجيب لها. اختلف امره.
0: للتوضيح سيدي، ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني ما لم يتب الانسان
1: طبعا
0: قبل موته ان يلقى الله
1: على الشرك. هذا المعنى الدقيق الدقيق القطعي. لو مات مشركا ما التوبة النصوح تري كل شيء.
0: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الضلال البعيد؟
1: يعني سيدي انسان يعني راكب سيارته ولوحة على عرض الطريق أن المدينة
0: التي يقصدها
1: متابعة
0: فورا
1: قام دخل بطريق فرعي. البعيد مشي فيه 100 كيلومتر
0: ضلالا بعيدة
1: بعيد. المبين واضحة اللوحة، اللوحة أيام تكون لوحات على عرض الطريق فوق يا على اليمين يا على الأعلى. المدينة من هنا ضلال مبين، لوحة واضحة. هلا أخطأ دخل بهالطريق، لو بعد كيلومتر اثنين قضية سهلة. ففي ضلال مبين وضلال بعيد.
0: هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا
1: بعيدا،
0: ذهب في الضلال،
1: يعني بنى زواجه على خلاف منهج الله، وحرفته فيها معصية كبيرة، ولقاءاته فيها اختلاط، وكسبه فيه حرام. ضلال بعيد، بدأ من زواجه إلى علاقاته إلى نشاطاته إلى حرفته.
0: سيدي مثل قرآني في موضوع الشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: والحقيقة كما قلت قبل قليل أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. يعني نحن الآن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، مشكلتنا بالشرك الخفي. يعني إنسان قوي أمرك بمعصية فأطعته خوفا منه، أنت مشرك بهالعملية، أنت رأيت أنه الله ما له علاقة بالموضوع. يعني الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه يضمن لك السلامة والسعادة. الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه هو إله. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك.
0: إذن هذا المشرك سيدي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ليس له شيء يأوي
1: أبداً
0: إليه
1: أبدا.
0: نعم،
1: في العراء وفي الخطر وفي الضياع وفي التوهان. يعني أقول لك كلمة، الشقاء جميعه في البعد عن الله، والسعادة بأكملها في القرب من الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ من أهل الأرض حتى الأقوياء ينالوا منك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان عليك يتطاول على الإنسان أقرب الناس إليه، وإذا كان الله معه يخدمه عدوه، ولا أبالغ، يسخر عدوه لخدمته إذا كان الله معه. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ ينال منك، وإذا كان عليك فمن معك، أقرب الناس إليك يقيعون بك الضرر الكبير.
0: إذا بطولة الإنسان سيدي أن يحسن التوجه إلى الله
1: وإكمالته. ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. هذا ملخص الملخص.
0: إذن البطولة أن يكون على طريق التوحيد
1: أبدا،
0: أن يسلك الطريق الصحيح.
1: وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق، الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا والرسل، قال وما أرسلنا من رسول، هي من استغراق أفراد النوع، إلا نوحي إليه. الآن الله عز وجل سيلخص فحوى دعوة الأنبياء والرسل بكلمتين، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله وحده.
0: نعم، نختم سيدي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة.
1: الشرك الحقيقة أخطر شيء الشرك، وأخطر منه الخفي. الجلي ما في.
0: نعم،
1: الشرك الخفي هذا الذي نقع به،
0: وينبغي أن نحذره. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وبصحبة شيخنا الجليل جزاه الله عنا خيرا، إلا أن نسأل الله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على شفا جرف هار، نتناول في هذا البرنامج أيها الأحبة الكبائر، ونتحدث اليوم عن الكبيرة القنوط من رحمة الله. وتبدو هذه الكبيرة عندما يظن الإنسان بأنه ارتكب من المعاصي الكبيرة والكثيرة ما لا يغفره الله تعالى وإن تاب، وهذا من أشد وساوس الشيطان التي توقع الإنسان في اليأس فتحول بينه وبين التوبة. ومن ذلك أيضا أن يدخل المؤمن في مرحلة اليأس بحيث يظن أنه منحوس، فيلج التشاؤم إلى قلبه وتشتد عليه آفة التطير، فيرى أنه مهما فعل من عمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الدين لن يفلح فيه أبدا ولن ينال رضا الله تعالى. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض.
5: تفضل يا أخ العرب.
3: لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم، دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.

تكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك. الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.

0: اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع. شوف الدعاء ازاي يا اخي فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام بيقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه، شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه، ايه مرعبه، بيقول له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك، وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك، ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافة حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضية الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطة، حتى يجيب سيد الخلق. عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي يقول ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقولة ستنا وتاج راسنا ستنا فاطمة تسرق؟ ولكن اراد النبي ان يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك اعظم الذنوب، اكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تصير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إن أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد. قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجرؤ عبد من عباد الله أن، حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات. ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بأي حال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة، لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع. الشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخفي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالضبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشركة عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. وياما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، يعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لانك انت ما اعتمدتش على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكله اللي احنا بنقع فيها. وظيفه بقى التوحيد وبيان الشرك هي انك تعصمك من انك انت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده بنعمل ايه بقى من غير ما نحس ما بيقع فينا اهو. قال لك الشرك اخفى من دبيب النملات السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول له اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع: أكبر، أصغر، خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. رياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو ده سلل الرياء. الحج دبح، الحج حج، الحج راح يعمل عمرة، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا يصلي زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه أي طريقة، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، في اتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر، لاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربعه انواع: شرك النيه، شرك الدعاء، شرك المحبه، شرك الطاعه. شفت بقى موضوع كبير، اربع انواع: نية، دعاء، محبة، طاعة. إنك تطيع غير الله وفي معصية الله، إنك تحب غير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. والشرك النية والشرك الطاعة والمحبة، أربعة أنواع. عموما أنا هقول لك على حاجة، الأربعة دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن بينهم، وحنتكلم فيهم مرارا وتكرارا. لكن المهم شوف الدعاء وأهميته، إنك لابد إنك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد إخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاة، وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ إلى الله من الشرك والمشركين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: ولك ما رجلك ملفلفة؟ حدا ضربك؟ حدا داعسك؟ حدا منفجمك؟ ايش القصة؟ احكي لي.
2: ما انا كنت ماشي لو في جيب خشم معكس لو خبطني بالكرة ودعسني وعطوني على غرفة الانعاس وقلت بدي اموت. بعد الزلمة اعطاني مليون نيرة. الجيب خبط الكرة انا وقعد. لو الزلمة اخذني على المستشفى.
3: ومين هذا هو اللي خبطك ولا؟
2: ما مش عارف معه جيب جديد بالمعلمة شبابيك كلهم كوشي اسمر. صوروني يوم قالوا ما فيش في كل حاجة. وحقوني لاصقة على رجلي وعطاني 100 شيكل.
3: قديش عطاك؟
2: 100 شيكل مليون نيرة.
3: طب ورجلك كيف هلقيت؟
2: هيا شوف طلع كيف.
1: ولك انت بتضحك علي؟ بشوف رجلك في شيها ولا اشي يا دوب نتفت كحته.
2: ما هو هو هيك هيك عملي.
3: ومعطيك 100 شيكل عشان نتفت كحته؟
2: هو قال لي هيك.
1: ولك يا غبي كان قلت له في 3-4 كحتات كان اخذت لك كمان 300-400 شيكل.
2: ما انا هقيته بكره بدي اوقع حالي وبدي اقول له هات كمان 100 كانت في كحت مخبيه.
3: والله يا رجب ما انت قليل.
2: لا مش قليل انا انا انا كتير انا.
3: طيب يا رجب وين ال 100 شيكل؟
2: هاي في الجرابين قبيتها.
1: الله يخرب بيتك حطيتهم في الجرابين المعفنه تبعوتك؟
2: ما عشان الجيبه مخزوقه تحت البنطلون. وين بدي احطها انا؟
3: لا يا حبيبي بتحطها عند اخوك حبيبك وراس قلبك.
2: مين هذا؟ وين ساكن؟
1: ولك اخوك ابو النسر اللي بخاف على مصلحتك وبدي يجوزك.
2: يا عم بدك تاخذ المليون؟
1: بديش اخذها الي يا اخوي، بدي اخبيها الك. الك
2: يا عم بدك تاخذها مني هلقيت؟
1: ولك يا بني ادم بدي اخذها منك هلقيت واحطها في السقاطة.
2: ما بعد احطها في السقاطة بلاش تسقط.
1: الله يسقطك بين اللي سقطك يا بعيد. هات ولا هات
2: خذ عيا.
3: ايوه كل ما واحد يدعسك او يعمل لك مشكله ويضربك وصح لك 100 شيكل بتعطيني اياه.
2: من بدك تجوزنا تجيب لي عروس؟
3: احلى عروس حجيب لك بتحل عن حبل المشنقه يا رجب.
2: ما بدي اياها تتزوج تحط حمره.
3: شو حمره؟ هو حمره وبس. حجيب لك واحد تشوفه زي شقفه الكيكه يا رجب.
2: ما بدي اجيب لي واحد يقول هيك ازواج اسمر زي الكيكه.
3: ليه ولك مش قصدي واحدة حلوة ومنيحة ومرتبة.
2: طيب خلاص 100% عشان أنا قد جعان. أنا طول اليوم كنت أشتغل.
3: ماشي يا رجب خلي العشاء لبعدين لما نخلص كلامنا.
2: مش أعطي لك 100 شيكل؟
3: هذه 100 شيكل تاعت الكحتي يا رجب. بدنا هلقيت المصاري تاعت الزبالة اللي اشتغلت فيهن.
2: اشتغلت ب70 شيكل.
3: هات يا رجب.
2: بدك تحطهم في السنقاطة؟
3: كله عشان خاطر العروسة يا رجب. انت بتفكر يا رجب انا باخذ مصاريك اروح فين على سوبر ماركت بلبل اشتري فيهن كاشو وفستق ولوز وفنطس فيهن يا رجب؟ انا يا رجب يا حبيبي باكل الخبز الناشف عشان احوش لك واظبط لك وضعك.
2: الله يخليك اخوي وحياه الله انك احسن واحد يا ربي. هيك ضلك كويس وضلك ما تاكلش كاشو ولا اشي.
3: حبيبي يا رجب هين حضرت لك العشاء بتروح بتضلك تلس وتلطخ وبعدين هيك بتريح حالك وبتنام يا رجب عشان بكرة تصحى تشد الحمار وتشتغل.
2: أما ايش حضرت لي عشاء؟ انا بلعك قلت لك بدي دجاجة.
3: لا يا رجب الدجاج بيعمل دهون وبيعمل لك مشكلة في القلب ومش ناقصنا احنا.
2: ايش عملت لي انا؟
3: جبت لك كوز شمينت وحبة بندورة هذا اخف ايش على المعدة.
2: انا باكل كوز شمينت على نفس باكله انا.
3: طب يعني انت لقيت يا رجب نسيت علبة الفلفل المخروط يمكن نص كيلو فيها نسيتها برضو هادي؟
2: جايبها يعني؟
3: عيب يا رجب انا بدي انساها. الله اكبر يا زلم
2: حياة انك احسن اخو في الدنيا كلها. والله في الشوارع كلهن انت احسن اخو.
3: اذا انا يا حبيبي يا رجب بديش اخدمك مين بده يخدمك؟
2: شكرا شكرا good morning boys.
4: اسمع يا ابو الديب بدك تشوف لنا حل. انا بقدرش على هيك بقدرش اصبر.
5: مالك يا نهيل ايش قصتك انت؟ انت خلقي لي مشاكل من تحت الارض.
4: انا بجيبش المشاكل من دار ابويا. المشاكل موجوده عندك حتى قبل ما اتجوزك.
5: طب قولي لي ايش القصه؟ حتقولي لي هبه؟
4: وهو في غيرها يعني؟
5: طب ايش عملك البنت؟ ايش سوت؟
4: بصراحه البنت هذه زي الشوكه في زوري، والله ما انا عارفه اعيش في الدار منها.
5: كيف زي الشوكه؟ جلي وبتجلي، كنيس وبتكنس، غسيل وبتغسل، ونظافه وبتنظف، ايش بدك منها اكتر من هيك؟ يا نهيل، كتر الضغط بولد الانفجار.
4: والله انا اللي بدي انفجر مش هي. قال بقول لك غسيل وطبيخ، هي بتعرف تطبخ ولا بتعرف تغسل؟
5: طب ماشي، اعطيني حل يا نهيل وقولي لي انت ايش اسوي فيها.
4: جيبوا عنوان ابوها واتصلوا عليه.
5: يا بنت الحلال، من وين نجيب عنوان ابوها؟ من وين؟
4: جيبوه ان شاء الله من تحت الارض، مش انتوا زلام بتعرفوا تنزلوا وتطلعوا؟
5: بنقول لك ابوها له اكتر من 10 سنين مختفي، مش عارفين هو حي ولا ميت. كيف بدك ايانا نتواصل معاه؟ قولي لي.
4: طب شوف مختار العيله، خليه ياخذها وتعيش عنده.
5: والله اللي بسمعك بتقولي مختار العيله بيقول شقه مفتوح وهو صاحب الكرم والجود. عيله بالصلاه على النبي يا نهيل، اسكتي.
4: وانا بدي اضلني زي هيك لوقت ايش يا ابو الديب ان شاء الله.
5: اصبري يا نهيل اصبري، البنت كبرت وصارت صبيه، يكود يتقدم لها واحد ونجوزها ونخلص.
4: ومين بده يتجوز وحده عرجه؟ ولا تضل العمر كله في وجوهنا.
5: انت اللي بسمعك بتقولي عرجه بقوله بتجر رجلها وراها. يا بنتي الناس يا دوب بتقلز نتفه صغيره على رجلها.
4: ما هو الناس ايش بقولوا عن اللي زي هيك؟ بقولوا عنها عرجه، ما هي مبين كيف بتهوي.
5: طب ايش بدك اياني اعمل يعني؟ اقص رجلي واعطيها اياها؟ ولا بدك اياني اروح ازعق في الجامع اقول يا جماعه مين اتجوز هبه بنت عمي؟
4: انا الحق علي اللي انا حكيت لك اصلا.
5: ايوه، تاني مره تحكيش الي.
4: فعلا انا مش حكيه لك، انا حروح ابويا وهو بسلامته يحكي لك.
5: الله اكبر يا بنت الناس، انا مش فاهم ايش قصتك انت يا بنت الحلال. اقعد واستهدي بالله، استهدي بالله. يا نهيل البنت مسكينه وفي حالها، وانت كمان مشغلاها في الدار، ايش بدك منها اكتر من هيك؟
4: ولا حاجه ولا اشي، خلص.
6: مالك يا اخوي، مالك جماعنا، ايش فيه؟ صاير ايش جديد؟
7: اكيد عشان نهيل وهبه، ما هو كل يوم صوتهن دب الحاره.
5: فعلا هذا الموضوع اللي انا بدي احكي لكم فيه من اللحظه هذه يا اخواتي، بدنا نلاقي حل لهبه.
6: خير ان شاء الله، ايش عملت؟
7: هبه بنت عمي مسكينه وطول نهارها شغاله في الدار، مستحيل تكون عامله مشكله.
5: اسمع تاني اقول لك يا وائل، ما حدش موقفك محامي عنها. وتاني حاجه، لما الكبار يحكوا انت ضلك صناط.
7: انا مش صغير يا اخوي، انا بدرس في الجامعه.
6: بس يا وائل ما تحكيش مع اخوك الكبير بالصوره هذه.
5: لا سيبه، انا بدي ارد عليه. عامل حالك زلمه ولا وكبير؟ من وين انت بتاخذ مصروفك؟ مين بدفع لك رسوم الجامعه؟ لما بدك تشتري جاكيته ولا بنطلون من وين؟
7: منك يا اخويا، بس هذا لا يعني انه انا ما احكيش رايي.
5: احكي زي ما بدك، بس في الاخير بدك تسمع كلام اخوك.
6: فهمت ايش قال لك؟
7: حاضر، بس اذا بدكم اياني اوافق على الغلط او على الظلم هذا مستحيل.
5: والله انت حسسنا انه احنا فرعون وبدنا الناس تعبدنا. بنقول لك في مشكله وبدنا نحلها. ايش رايك يا ابو الذكر؟
6: انا مش عارف ايش اللي بيدور في راسك انت ومرتك، قل لي عشان اقول لك اه والله لا.
5: مرتي بتقول لي انه احنا نتصل في ابوها، وانتوا عارفين انه ابوها من 10 سنين اخباره مقطوعه.
6: طب كان حكيت لمرتك كيف؟
5: ما انا حكيت لها وقالت لي قليش نروح نوديها للمختار تعيش عنده.
6: مختار؟ والله اللي بسمع بصدق، مختارنا بيشحد السيجارة قاعد من الناس في المقعد. قال مختار، قال مختار.
5: هيا قلتها يا اخو. طب ايش بدنا نعمل؟ بدها تضلها تتقاتل مع نهيل لوقت ايش؟ انتوا عارفين نهيل ايش قالت لي؟ قالت لي بدي اروح عند اهلي واخلي ابويا يتفهم معك.
6: هي الثانية مش لها الدرجة يعني، ما تقبضها جد، قول لها تخفف شوية.
5: انت مش عارف النسوان يا راجل، نار مع بعض نار.
7: هل جيت انا ممكن اسأل سؤال وتجاوبوني عليه بصراحة؟
6: اسأل يا سقراط.
7: ايش الغلط اللي بتعمله هبة عشان نحاول نعالجه؟
5: خد عندك يا اخوي.
6: استنى يا بدي بستنى، انا اللي بدي ارد عليه. اقول لك ايش الغلط؟ وجود هبة في دارنا كله غلط من الاخر يعني.
7: خلص انا عندي حل، انه احنا نمسكها ونقعدها على باب الجامع.
5: انت اهبل ولا بتتهابل؟
7: لا بتهابلش، كلام رسمي. ولو سألونا الناس بنقول هذه بنت عمنا واحنا بدناش اياها.
6: انت لسه صغير وقاعد بتخبص في الحكي.
7: انا بخبصش، عيب علينا انه احنا نتخلى عن بنت عمنا، هذه عايشة معانا كأنها يتيمة، عيب اللي احنا بنعمله فيها. وبدل ما تقولوا انه العيب في هبة، قولوا انه العيب في نهيل مرتك يا وديب.
5: اخرس ولا
7: حاضر، هيني قايم. سلام.
6: تعال وقف،
7: مش جاي.
5: شايف شايف لو انوصلت والله غير تفرقنا عن بعض.
6: هبة اسمع يا اخوي، قول لمرتك تصبر لها شوية لحين ما نلاقي لها حل، بلكي نتقدم لها ختيار، والله واحد مريض، والله ايا من كان بنتريح منها.
8: كل اللي انت بتعمله مش عاجبني، مش داخل مخي.
2: ومالك بتزعق علي هيك، بتفكرني واحد من الشارع؟
8: انت لو انك واحد من الشارع لاستفادت منك اكتر من هيك.
2: انا مش فاهم ايش بدك مني انت.
8: بدي تحافظ على مالنا.
2: والله اللي بسمعك بيقول باخد المال تبعنا وبرميه في البحر.
8: يا اخوي يا اخوي انا اخوك بتكلم معك كلام. والله لو انك شريكي مش اخوي لاستخدمت معك اسلوب تاني.
2: ايش يعني بدك تمد ايدك علي؟
8: اسمع يا تايسون، المال مقابل الروح، وانت قاعد هيك مش داير بالك على مالنا. وقسما بالله يا تايسون اذا ما سمعت الكلام مش همد ايدي. بس
2: تحكي معايا هيك يا نازك؟ بدك تضربني؟ اسمع لما اقول لك، كل المال هذا اللي انت قاعد بتحكي عنه نصه إليك ونصه إلي.
8: كان زمان يا حبيبي، علمك قديم قديم.
2: ليش مزيف الاوراق يعني؟
8: تايسون انا معاي وكالة من ايام ابوي لما كان موجود، اني انا ادير كل الاعمال الموجودة.
2: بدك تتخلى عني تخلى، مش فارقة.
8: يا اخوي يا اخوي اسمع كلام اخوك الكبير، سيبك من الشلة اللي انت بتروح تصفر معاهم كل ليلة، انا بدي مصلحتك. ومصلحتك يا تايسون بتقول انه انت لازم تنتبه للشغل. انت بتعرف يا تايسون انه امبارح مسكنا ثلاثة في مصنع النايلون قاعدين بسرقوا، وانت معكش علم؟ هدول العمال اليوم سرقوا كياس نايلون، بكره الله اعلم مش بسرقوا، بيجيبوا شحون وبحملوا المكان. عشان خاطر يا اخوي، عشان خاطر من شان الله حط بالك في الشغل، هادي اخر مرة بقعد معاك وبحكي عن الشغل.
9: مالك ابو الزقر، مالك مبوز ومكجر؟ ايج الدعوة؟
6: والله عنا شوية مشاكل هيك في الدار، عشان هيك خرج التغطية.
9: لا زبط عالك واسمعنا منيح.
6: احكي ايش الجديد عندك؟
9: الجديد عندي السوبر ماركت تبع بولبول.
10: ركز يا ابو الزكر، انا وابو العدام رصدنا السوبر كله وعرفنا انه له مدخل من ورا ومن قدام كمان.
6: كيف من ورا؟ مش فاهم.
10: ما هو المتر اللي بين السوبر ماركت والعمارة اللي جنبه عامل إلها باب بلبل، وأحياناً بخش منه لما بيجوا التجار بدوش يدفع لهم.
9: يعني ما علينا إلا هالقيت نختار الوقت المناسب عجان إيش نخش ونقوم العملية.
6: حلو، خلينا في الأول نوزع المهام.
9: المهام معروفة، القرن بخش بزرق، أنا بكون أهرس برا، أنت بتجيب السيارة عجنك ميكانيكي وبتفهم بالسيارات.
6: بس أنا من وين بدي أجيب سيارة نص نقل؟
10: أبو الزكار بدك تشتغل ولا لا؟
6: كيف بديش أشتغل؟
10: تيجي تقعد تقول لنا من وين أجيب سيارة، من وين أجيب شحن من شغلنا هذا؟ أنت ميكانيكي وبتعرف، بدك يطلع لك 1,000-2,000 دولار مش هتاخدهم بالسهل، بدك تشتغل معنا.
6: طيب ماشي، أعطوني مهلة لأسبوع زمان.
9: ليش اسبوع زمان؟ يعني ما ناج مزاري، بدنا نجدره، بدنا نجيب عجيج.
6: يا ابن الحلال انت مش فاهم ليش الاسبوع.
9: طب ليش يا قيلي؟
6: من هالاسبوع في سيارات بيجوا عنا بنتفقدهم وبنزبطهم وبنعمل جريمتنا فيهم، ولا مين شاف ولا مين دري.
9: ممتاز ممتاز، بس اقدر من اسبوع زاب.
6: تقلقش يا ابو الاعدام.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا قبلة أولى يا عرب، أنا مسرطاها الزين في سورة الإسراء كتب ذكري ليوم الدين. يرضيكم إني أنضرب وانباع بالملايين؟

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب، يروي لنا هذه الرواية والتي تعبر عن حب الوطن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، يحدث من؟ مكة. مكة أرض جغرافية، فيها جبال، فيها سهول، فيها وديان، فيها أشجار، فيها أحجار. أيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات؟ نقول: وهل تعلم بأن للجمادات شعور أو مشاعر؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما خسف الله عز وجل وأغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. السماء تبكي؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل. الأرض تبكي؟ نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعرف كيف تبكي السماء ولا نعرف كيف تبكي الأرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم يا بني البشر وأنتم يا معاشر الجن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح والأشجار تسبح والأحجار تسبح والأرض تسبح والسماء تسبح، تسبح لله عز وجل، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الحصى بين يديه، وسمع ذلك الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان عنده جذع عند منبره يضع يده عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ منبرا ترك هذا الجذع فأصبح له حنين وبكاء كبكاء الطفل، سمعه كل من حضر في تلك الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من منبره وضمه صلى الله عليه وسلم يهديه، قال: لو لم أفعل ذلك لحن الجذع إلى يوم القيامة. جماد لكن عنده مشاعر ولا نعرف حقيقة هذه المشاعر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وقصة فتح مكة لا بد أن ليتأملها كل مسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ أيها المسلم قصة فتح مكة في كتب السير والتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة فقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. يحبها صلى الله عليه وسلم، فيها تاريخه وفيها ميلاده وفيها طفولته وفيه ما قام فيه في حياته، جلس فيها قبل النبوة 40 عاما و13 عام بعد النبوة، ثم هاجر منها: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا، وفي رواية: ما سكنت في غيرك. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لبلاده. حب الأوطان فطرة، وحب البلدان شيء من فطرة الإنسان، ما في عيب أن يتكلم عنها الأديب وأن يقول فيها القول الشاعر وأن تعبر عن حبك لها، ولكن عبر عنها بالأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأكرم من فيها بعد فتح مكة حتى أصبحت تلك البلاد الدرة. اجعل بلادك من البلدان التي فيها الدرر وفيها الخير بأقوالك وأفعالك، وعبر عن حبك لوطنك، فإن ذلك من فطرة الإنسان. ألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق القمر الجزء الثاني.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. سوف نواصل معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حديثنا عن خلق القمر.
1: نحن على موعد اليوم لاستكمال قصة خلق القمر والوقوف على ما فيها من دلائل كونية تعمق الإيمان في نفوسنا مع استشعارنا لعظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح.
0: أحبتنا الكرام، لقد قلنا في الحلقة الماضية إن الله تعالى ذكر القمر في 28 موضعا من القرآن الكريم، منها 11 آية تحدثت عن خلق الشمس والقمر وسجودهما لله تعالى وتسخيرهما في خدمة خلق الله واعتبارهما آيتين من آيات الله في هذا الكون.
1: وهناك آيات ثلاث ذكرت في القرآن الكريم تتحدث عن منازل القمر وأطواره ومراحله، كما توجد آيتان تصفان الشمس والقمر بأنهما حسبانا، أي وسيلة لحساب الزمان.
0: وهناك آيتان تصفان القمر في رؤيتين لنبيين من أنبياء الله عليهما السلام، إحداهما في حال اليقظة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما كان يبحث عن الخالق عز وجل ويريد أن يطمئن قلبه.
2: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما

0: ومن الدلائل على أهمية خلق القمر أن الله تعالى جعل انشقاقه آية لكفار مكة، فقد كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع المعجزات ويجريها ويأتي بها من عنده وليس من عند الله تعالى.
1: روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وفي رواية الترمذي قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة شقين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر.
0: لقد أراد مشرك قريش أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد مهيب، فقالوا: نطلب منه آية سماوية. فاتفقوا على انشقاق القمر وتواعدوا معه على ليلة من الليالي. فلما جاء الميعاد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا.
1: فنظروا جميعا فانشق القمر أمام أعينهم شقين، نزل كل شق وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. لكنهم عاندوا وتكبروا واستمروا في غيهم وضلالهم، وقالوا: لقد سحر محمد الأرض والسماء، إن هذا سحر مستمر. اقترب

0: لقد قرن الله جل جلاله في بداية هذه السورة العظيمة بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، ليوحي لنا بأن انشقاق القمر ووقوع هذه الآية العظيمة دليل على اقتراب الساعة وبداية النهاية لهذه الحياة. إخوتنا الكرام، إن من ينظر إلى القمر وما خلقه الله تعالى عليه من نظام بديع معجز وحركته المتزنة وهذه الدقة الكاملة المتكاملة لبزوغه وطلوعه وتلك المنازل المتنوعة والمراحل والأطوار المختلفة التي يمر بها، لتتأكد له قدرة الله تعالى العظيم الخالق.
1: يبدأ هلالا وليدا حتى يصير بدرا منيرا وقمرا متكاملا، نتابعه نحن البشر على الأرض كل ليلة من لياليه في انبهار وإعجاب. فسبحان الله الذي خلق الشمس والقمر وجعلهما في حركة دائبة متعاقبة ليلا ونهارا.
2: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر

فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق هذه الآيات الكونية المبهرة، وهو وحده المستحق للعبادة والسجود له.

ومن آيات الله الباهرة في خلق القمر ما يجريه الله عليه من الخسوف، وهو ذهاب ضوئه وزوال جماله وبهائه، كما يحدث أيضا للشمس عند الكسوف، مما يبين لنا أن هذه الكواكب العظيمة مخلوقة مدبرة مأمورة مسخرة بأمر الله تعالى، يحكم فيها سبحانه بما يشاء ويقضي فيها بما يريد.

0: ومن الظواهر الطبيعية المرتبطة بالقمر وعلاقته بالأرض والشمس وقوى الجذب المتبادلة بين هذه الأجرام الثلاثة ظاهرة المد والجزر التي تحدث لمياه البحار والمحيطات في مرحلتين.
1: المرحلة الأولى هي المد، حيث يحدث ارتفاع تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
0: أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجزر، ويحدث فيها انخفاض تدريجي كذلك في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر.
1: وتنجم ظاهرة المد والجزر عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس ودوران الأرض حول محورها بسبب ما يعرف بقوة الطرد المركزية.
0: ومما يذكر في هذا الصدد أن هناك ما يسميه العلماء بالطاقة القمرية أو طاقة المد والجزر، وهي نوع من طاقة الحركة المخزونة في التيارات الناتجة عن المد والجزر، الناتجة بأمر الله تعالى عن قوى الجذب للقمر والشمس. وقد بدأ كثير من الدول الساحلية الاستفادة من هذه الطاقة القمرية لتوليد الكهرباء.
1: مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة ومخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون. حتى ذلكم الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب، بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية جوه الحكاية دي. بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة 11 ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي؟ أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في 11. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول: اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كوباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك، اسمعه بقلبك. لكن كلمة السر والكنز النهاردة، إنك لو عايز مراتك تموت فيك، اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمه لنا في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالامان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، ان الستات بيحبوا يحكوا لازواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم، والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنه في كنز النهارده، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب، اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتاثر بكلامها. عارف الربع ساعه ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي: يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له: براحتك، ناس كتير مضغوطة غيرك لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بأيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصبع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق.
5: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كانت قريش مشغولة بالحياة بعد الموت، أي بالبعث والنشور يوم القيامة للحساب، وكانوا يستبعدون بعد أن يتحولوا إلى عظام ورفات أن يعودوا إلى الحياة من جديد، ونسوا أن الله خلقهم، قد خلقهم أول مرة فلم يكونوا شيئا، كانوا ترابا قبل أن يولدوا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإليه ترجعون؟ فالذي يتذكر أنه لم يكن شيئا قبل زمن مضى يعرف أن الذي أخرجه من الموت إلى الحياة، من التراب إلى البشرية، هو الذي سيعيد الخلق من جديد من القبور إلى الحياة. لذلك قالت قريش أإذا متنا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يستبعدون حصول هذا الأمر، يستبعدونه بالنسبة إلى قدرتهم وعلمهم. والإنسان محدود القدرة، والإنسان لا يدرك قدرة الله تعالى حق الإدراك. لو أدرك الناس قدرة الله تعالى لما تعجبوا من هذا الأمر. كيف يتعجبون وأمامهم خلق السماوات والأرض وهم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تعالى، وأن الذي خلق الوجود والحياة هو الله تعالى، لأن الله تعالى خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إن كان قد بنى السماء أفلا يستطيع أن يعيد بناءكم وهو الذي خلقكم أول مرة؟ ويسأل الله تعالى الناس أفعينا بالخلق الأول؟ هل أعجزنا خلقكم أول مرة حتى نعجز عن خلقكم مرة ثانية؟ أفعينا بالخلق الأول؟ والجواب لا، فنحن مخلوقون وقد خلقنا الله تعالى، بل هم في لبس من خلق جديد. فكيف يلتبس عليكم الخلق الجديد؟ من أدرك أن الله تعالى هو الذي خلقه أول مرة فإنه يستطيع بسهولة أن يدرك قدرة الله تعالى وعظمته في خلقكم مرة أخرى. فقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. يربط الله تعالى بين المرة الأولى والمرة الثانية، فسيقولون من يعيدنا؟ لو كنتم حديدا، لو خلقتم من الحديد أو من الحجارة أو من أي مادة تخطر ببالكم، فإن الله تعالى قادر على أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة مما خلقكم أول مرة. ففيما العجب وأنتم ترون عظيم قدرة الله تعالى في الوجود كله وفي أنفسكم؟ فالإنسان عندما يدرك أنه مخلوق يدرك قدرة الخالق ويدرك إمكانية العودة. فالقضية ليست قضية وهمية، إنها قضية عقلية، لأن الإنسان يستدل بالمشاهد على المغيب، والإنسان يتدرج من المعلوم إلى المجهول. وتلك هي معلومات الإنسان التي لولا اختزانه للمعلومات السابقة لما استطاع أن يدرك الجديد من مستقبل معلوماته، ولما اكتشف الإنسان الحقائق العلمية لولا أنه يربط بين معلوماته الأولى والمعلومات التي تطرح عليه من جديد. وهذه عملية التعليم التي تتم كل يوم، بها يدرك الإنسان ربط الأمور ببعضها البعض. وتلك هي منطلقات الفكر الإنساني التي يناقشها القرآن بكل بساطة دون تعقيد، يستطيع البدوي إدراكها ويستطيع الحضري إدراك هذه المقدمات العلمية التي يطرحها كتاب الله تعالى أمام أعين الناس وأمام أفكارهم، حتى يقيم حجته عليهم، حتى لا يقولوا لم نكن نعلم. لذلك جاء القرآن يناقش هذه القضية التي ما زالت إلى اليوم تشغل أفكار الناس، وهي قضية من أبسط القضايا فيما لو عدنا إلى الفطرة السليمة ودون أن نكون معاندين، لأن العقل يدرك أن شيئا لا يوجد إلا من شيء، ولا يمكن أن يوجد الشيء من لا شيء إلا بقدرة قادر، وهو الخالق سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن ندرك أن هذا المكان الذي نقيم فيه ونصلي إلا أن يكون قد بني بيد، وأنه قد بني من طين وإسمنت وحديد. نحن ندرك هذه الحقيقة ولو لم نرى البناء، كذلك يجب أن ندرك من بنانا، من بنى أجسامنا، من بنى السماوات والأرض. وإلا فكيف يمكن أن يكون الإنسان عاقلا لو لم يكن مدركا لتلك الحقائق؟ وعندما يذهب العقل يسقط التكليف الشرعي. إذا أخذ ما وهب، أي إذا أخذ العقل أسقط ما أوجب، يسقط التكليف الشرعي. وأما العقلاء فهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. لا تسألوا متى هو، لا تسخروا متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتنهضون لله تعالى كما دعاكم أول مرة، تنهضون لله تعالى مستجيبين لدعوته. يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا، الثالك حشر علينا يسير هين لا تظنوا أنه صعب، أنه صعب، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وأن عليه النشأة الأولى، لأن عليه النشأة الآخرة، كما أنشأكم أول مرة ينشئكم مرة أخرى. إذن القضية ليست قضية وهمية، إنما هي قضية منطقية تلزم صاحبها الحجة مهما حاول أن يتفلت الملحدون، لأن الملحد ليس عنده دليل واحد على عدم وجود الله تعالى، وهو يرى كل آيات قدرته في نفسه وفيما حوله من خلق السماوات والأرض. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويسأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن معذبون أم مرحومون؟ أنحن ندخل النار أم ندخل الجنة؟ فيعلم الله تعالى رسوله أن يجيبهم جوابا حسنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أجيب الكفار جوابا يلين قلوبهم إلى طاعة الله، لا تقول لهم أنتم في النار، إنما قولوا لهم قولا يرضي الله ويلين قلوبهم إلى طاعة الله عسى أن يتذكروا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يدخل من خلال الكلمة السيئة ليفرق بين الناس، يفرق بين الرسل ومن يدعونهم، يفرق بين الأخ وأخيه. أما الكلمة الطيبة فإنها تجمع القلوب، لذلك وجه الله تعالى وأرشد رسوله الكريم وأرشد المسلمين والمؤمنين جميعا إلى أن يقولوا الكلمة الطيبة في المكان الصعب، لأن الكلمة الطيبة في المكان الصعب تجعله سهلا هينا. ربكم أعلم بكم، هذا هو الجواب لمن سأل من الكفار عن مكانه عند الله. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. هل كذبنا؟ أليس هو الحق؟ أليس الأمر بيد الله؟ هل من الضروري أن نقول له يا كافر أنت في النار؟ أم نكل أمره إلى الله تعالى؟ عسى أن يلين قلبه فيؤمن فيدخل الجنة. إذن لا يجوز أن نحكم على الناس في النار وهم أحياء، لأن المعول على الخاتمة والأعمال بخواتيمها. ربما كان الإنسان في أول عمره من أصحاب النار، ثم يختم له بالإيمان فيكون من أصحاب الجنة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن نحن ليس من حقنا أن نصدر أحكامنا على الآخرين، ولا أن نكفر الآخرين، أو لا أن ندخلهم النار عندما نشاء، أو نخرجهم من النار عندما نشاء. أمرهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. فلا تكونوا وكلاء عن الله تعالى، لا تكونوا وكلاء عن الله في إدخال الناس جنته أو ناره وعذابه. قفوا عند حدودكم التي رسمت لكم، أنتم عبيد وأمركم بيده، إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ يرحمكم. لذلك يجب أن نكون مؤدبين كالقرآن الكريم، وخلق المسلم يجب أن يكون خلق القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وكذلك يجب أن يكون خلق كل مسلم لا يتجاوز حدود الله تعالى فيما رسم لعباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، يبارك لنا بالإيمان، أن يبارك لنا في رمضان وفي كل عمل نتقرب به إلى خالقنا ومولانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ومن عتقاء النار، واجعلنا من المؤمنين بآياتك المقتدين برسولك صلى الله عليه وسلم، واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله على بعث الخلائق.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يشعر الإنسان أنه بمعية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية، أن يشعر الإنسان أنني أنا الآن في هذه اللحظة مع الله عز وجل، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. هذه المعية لها فوائد عديدة، أعظمها الشعور بعظمتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله معي، وأنني لست وحدي، وأنني في حضرة المولى سبحانه وتعالى بين يديه في كل اللحظات. لذلك قال ربنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني مثل بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الظلام لا يمنع الله عز وجل من أن يرى عبده أين هو. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الليل والنهار بالنسبة للمولى عز وجل واحد، وإسرار القول في القلب والإفصاح به في اللسان عند الله واحد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، نفس الشيء. الكلام النفسي يسمعه الله عز وجل كما نسمع نحن الكلام بالأذن، ولله المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الإنسان: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلذلك استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الاعتداء على الآخرين. استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الوقوع في المخالفات، أن يقول: ما أحد شايفني، إذا سرقت من هذا أو نهبت من هذا أو زورت في هذه الأوراق أو فعلت أو فعلت، من كل الأشياء التي نسمعها بشكل يومي: فلان اختلس كذا، وفلان فعل كذا، وفلان زور كذا. لماذا كل هذه الأفعال؟ لأن فاعل هذه الأشياء نسي أن له ربا يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مطلع علينا كلنا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عبد عن عبد، ولا يشغله شخص عن شخص. كلنا بالنسبة لله عز وجل مطلع علينا، عالم بأحوالنا، يسمع كلامنا ويسمع ما في صدورنا جل جلاله. هذه المعية لو أننا حققناها نستفيد منها الفائدة الكبرى. ومما يعيننا على التحقق بمعية الله عز وجل لنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شعر أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بأحواله، سواء كان مع الناس أو كان لوحده. اللهم ارزقنا أن نستشعر معيتك، وأن نكون بين يديك دائما يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي.
2: يقول بعضنا: كيف أتوب من الذنوب والمعاصي وأنا لم أترك شيئا مما يعصى به الله إلا فعلته، ولا تركت ذنبا إلا وقد وقعت فيه، فالتوبة مني بعيدة. لا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله، واعلم أن باب التوبة ما زال مفتوحا في طريقك، فأقبل على مولاك وأسرع إلى رحمته ومغفرته. قصتنا اليوم رائعة، وخير مثل لرحمة الرحمن التي وسعت كل شيء دون حد.
3: أيها الشيخ، لقد دلني عليك أناس قالوا إنك أعلم أهل الأرض، وقد أتيتك في مسألة.
4: استرح واجلس أولا ثم هات ما عندك.
3: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي أن أتوب ويغفر لي ما فعلت؟
4: 99 نفسا، أنت هالك لا محالة، ولا توبة لك حتى
3: لا تكمل. ودعني أنا أكمل ما بدأت، وليصير 100 بدلا من 99. دلوني على أعلم أهل الأرض. تفضل يا أخ العرب، لا راحة لي قبل أن أدرك هذا العالم. دلوني بسرعة.
5: حسنا، كما تريد. إنه خلف هذه الجبال في واد بعيد تحيطه الصخور بعض الأرض الجافة.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة

إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن؟ وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك، الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر، كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.
2: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك

اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع. شوف الدعاء ازاي يا اخي، فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام بيقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه، شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه، ايه مرعبه، بيقول له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك، وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك، ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافة حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضية الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطة، حتى يجيب سيد الخلق. عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي يقول ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقولة ستنا وتجرسنا ستنا فاطمة تسرق؟ ولكن أراد النبي أن يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك أعظم الذنوب، أكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تسير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إن أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد. قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجرؤ عبد من عباد الله أن، حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات. ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بأي حال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة، لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع. الشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخفي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالظبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشرك عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. وياما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، ويعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لانك انت ما اعتمدتش على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكلة اللي احنا بنقع فيها. وظيفة بقى التوحيد وبيان الشرك هي انك تعصمك من انك انت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده بنعمل ايه بقى من غير ما نحس، ما بيقع فينا هو. قال لك الشرك اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع: الأصغر أكبر، أصغر خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. رياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو ده سلل الرياء. الحج ده الحج حج،
الحج راح يعمل عمره، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا الانسان زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه اي طريقه، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، في اتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر. لاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربعة انواع: شرك النية، شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة. شفت بقى موضوع كبير، اربعة انواع: نية، دعاء، محبة، طاعة. انك تطيع غير الله وفي معصية الله، انك تحب غير الله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. والشرك النية والشرك الطاعة والمحبة، اربعة انواع. عموما انا هقول لك على حاجة، الاربعة دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن بينهم، وحنتكلم فيهم مرارا وتكرارا. لكن المهم شوف الدعاء وأهميته، إنك لابد إنك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد إخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاة، وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ إلى الله من الشرك والمشركين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة بي والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار، من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: البيوع الجائزة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. أخرجه البخاري. بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري ومسلم. شراء الإمام بنفسه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، اصنع به ما شئت. أخرجه البخاري. بيع العرايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. أخرجه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المسك والروائح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة.

المقدمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من كل واحد منا حتى يظل على الطريق الصحيح أن يتمسك بالتوازن وبالاعتدال ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي أن نعيش اليوم على حساب الغد، بمعنى لا ينبغي أن نعيش في أسلوب من أساليب الحياة الذي نسعد به اليوم وندمر به المستقبل. أيضا لا يصح أن نشقى اليوم من أجل أن نسعد بعد 10 أيام أو بعد سنة. أحدهم قال إن كثيرا من الناس يعيشون في حرمان

الشطر الأول من حياتهم وهم يشتهون الشطر الثاني، يستعدون للشطر الثاني، يغتربون ويضيقون على أنفسهم ويجهدون ويبذلون في سبيل أن يرتاح في الشطر الثاني من حياته أو في حالة الشيخوخة. فإذا وصلوا إلى الشطر الثاني من حياتهم فإنهم بدل أن يستمتعوا به يتأسفون على الشطر الأول. لماذا؟ لأن الذي فات فات، والذي فات مات. أنت تستطيع أن تعيش سعيدا الآن، لكن لا تستطيع أبدا أن تستدرك على 10 سنوات أو 20 سنة ماضية تعوض ما فاتك فيها. وبالتالي عش أيامك في طاعة الله وفي رضوانه واستمتع بالمباحات، ولكن فكر أيضا في نفس الوقت، فكر في المستقبل. لا ينبغي لهذا اليوم أن يكون على حساب الغد، ولا ينبغي لليوم القادم أن يكون على حساب اليوم، وإنما نراعي هذا ونراعي هذا، نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب، بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية جوه الحكاية دي. بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة الحداشر ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي؟ أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في الحداشر. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول: اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك، اسمعه بقلبك. لكن كلمة السر والكنز النهاردة، إنك لو عايز مراتك تموت فيك، اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمهن في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالامان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، ان الستات بيحبوا يحكوا لازواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم. والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنه في كنز النهارده، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب، اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتاثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي: يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له: براحتك، ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أينما كنتم بتحية الإسلام نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، آية اليوم من سورة النساء، ونريد أن نوضحها بمثل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رحمة الله واسعة جل جلاله، لماذا لا يغفر الله تعالى أن يشرك به؟
1: يعني كما تفضلت طلبت المثل.
0: نعم سيدي، واضرب لهم مثلا.
1: نعم، إنسان تاجر له مبلغ كبير جدا في مدينة،
0: نعم،
1: بعيدة عن مدينته 100 كيلومتر، وفي قطار، ركب هذا القطار، قطع درجة أولى وخطأ التحق بعربي من درجة الثالثة. هذا خطأ كبير. في خطأ ثاني، في بهذه الغرفة المركبة يعني شباب تائهون شرسون، ضحك وصياح ودفع بالأيدي، فانزعج منهم كثيرا،
0: خطأ.
1: وفي بالقطار عربة طعام من أعلى درجة ودرجته أولى، لما دخل لدرجة عادية ما عنده طعام، كمان فقد الطعام الطيب. حدث ما شئت عن خطأه الكبير الذي وقع فيه، لكن في النهاية هذا القطار سيصل إلى المدينة، والذي عليه الدين جاهز للدفع. فمع كل هذه الأخطاء التي لا تحتمل، القطار في طريقه إلى هذه المدينة والمبلغ جاهز. أما لو ركب قطاراً لجهة معاكسة،
0: نعم،
1: لو كان بدرجة أولى أنفس الطعام بس ما في مبلغ،
0: لن يصل.
1: لن يصل.
0: نعم.
1: فالبطولة أن يكون هدفك واضح، هدفك الدار الآخرة، هدفك طاعة الله، هدفك تحقيق نبوة رسول الله بسنته الطاهرة، هدفك الإيمان، هدفك الاستقامة، هدفك العمل الصالح، هدفك زوجة صالحة مو امرأة لا تحل لك مثلا، هدفك لقاء مع مؤمنين مو مع منحرفين، هدفك جمع المال من طريق مشروع مو من طريق غير مشروع. فأنت حينما تعرف الله، هالمعرفة هي تنعكس على دخلك وإنفاقك وزواجك وكل نشاطاتك بالحياة. منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية.
0: نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الجلي.
1: الجلي، عفوا، الشرك نوعان، شرك جلي أن يعبد بوذا، لكن ما في ببلاد المسلمين إطلاقا، ليس هناك شرك جلي من فضل الله.
0: نعم.
1: لكن هناك شرك خفي، والحديث الرائع الدقيق: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، انتهيت.
0: نعم.
1: ولكن شهوة خفية، أعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوة، يعني أحيانا بيكون هذه المرأة لا تحل لك، بنسهر سهرة طويلة وهي بثياب متفلتة، ما ارتكب فاحشة بس ارتكب مخالفة. ما دام حياتنا مخالفات، بكسب أموالنا، بإنفاق أموالنا، بلقاءاتنا، بسهراتنا، بأعيادنا، بسفرنا، بسياحتنا، انحجب. تصور، تصور بيت في جميع الأدوات الكهربائية من أعلى مستوى، أما التيار الكهربائي مقطوع، لما قطع كل هذه الأجهزة توقفت. هلأ القطع لو كان ميلي أو متر مثل بعضه
0: نتيجة
1: انقطع التيار. فالإنسان إذا انقطع عن الله في خطأ، في ظلام، في توهان، في ضلال، في شهوة تحكمه، في عادات وتقاليد، في مطامح مادية، في ضغوط يستجيب لها، اختلف أمره.
0: للتوضيح سيدي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ما لم يتب الإنسان
1: طبعا
0: قبل موته أن يلقى الله
1: على الشرك. هذا المعنى الدقيق الدقيق القطعي. لو مات مشركا ما التوبة النصوح تري كل شيء.
0: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الضلال البعيد؟
1: يعني سيدي إنسان يعني راكب سيارته ولوحة على عرض الطريق أن المدينة
0: التي يقصدها
1: متابعة
0: فورا،
1: قام دخل بطريق فرعي. البعيد مشي فيه 100 كيلومتر
0: ضلالا بعيدة.
1: بعيد. المبين واضحة اللوحة، اللوحة أيام تكون لوحات على عرض الطريق فوق. يا على اليمين يا على الأعلى. المدينة من هنا ضلال مبين، لوحة واضحة. هلا أخطأ دخل بهالطريق، لو بعد كيلومتر اثنين قضية سهلة. ففي ضلال مبين وضلال بعيد.
0: هذا المشرك ضل ضلالا بعيدا،
1: بعيدا
0: ذهب في الضلال،
1: يعني بنى زواجه على خلاف منهج الله، وحرفته فيها معصية كبيرة، ولقاءاته فيها اختلاط، وكسبه فيه حرام. ضلال بعيد، بدأ من زواجه إلى علاقاته إلى نشاطاته إلى حرفته.
0: سيدي مثل قرآني في موضوع الشرك، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: والحقيقة كما قلت قبل قليل، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. يعني نحن الآن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، مشكلتنا بالشرك الخفي. يعني إنسان قوي أمرك بمعصية فأطعته خوفا منه، أنت مشرك بهالعملية، أنت رأيت أنه الله ما له علاقة بالموضوع. يعني الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه يضمن لك السلامة والسعادة. الآمر ضامن، الذي أمرك أن تطيعه هو إله. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك.
0: إذن هذا المشرك سيدي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني ليس له شيء يأوي
1: أبداً
0: إليه
1: أبدا.
0: نعم،
1: في العراء وفي الخطر وفي الضياع وفي التوهان. يعني أقول لك كلمة، الشقاء جميعه في البعد عن الله، والسعادة بأكملها في القرب من الله. فإذا كان الله معك فمن عليك، من يجرؤ من أهل الأرض حتى الأقوياء أن ينالوا منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان عليك يتطاول على الإنسان أقرب الناس إليه، وإذا كان الله معه يخدمه عدوه، ولا أبالغ، يسخر عدوه لخدمته إذا كان الله معه. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أقرب الناس إليك يقيعون بك الضرر الكبير.
0: إذن بطولة الإنسان سيدي أن يحسن التوجه إلى الله
1: وإكمالته. ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. هذا ملخص الملخص.
0: إذن البطولة أن يكون على طريق التوحيد
1: أبدا،
0: أن يسلك الطريق الصحيح.
1: وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق، الله عز وجل لخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا والرسل، قال وما أرسلنا من رسول، هي من استغراق أفراد النوع، إلا نوحي إليه. الآن الله عز وجل سيلخص فحوى دعوة الأنبياء والرسل بكلمتين، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء قالوا نهاية العلم التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله وحده.
0: نعم، نختم سيدي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة.
1: الشرك الحقيقة أخطر شيء الشرك، وأخطر منه الخفي. الجلي ما في، الشرك الخفي هذا الذي نقع به كمسلمين،
0: وينبغي أن نحذره. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لنا في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم وبصحبة شيخنا الجليل جزاه الله عنا خيرا إلا أن نسأل الله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة بي والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه، بذكائه، بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم تعمل عمله فتلحق برتبته. زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مو كثير؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعان رفيقي قال لي الصادق قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع قال له إيه بالجامع، إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله، بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا يا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين، تفضل شوف حالتي، وفي إلي رفيق عمل السمع وزمتها، شوف حالته شو عم، قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا 100% قادم، 100%. الله عز وجل يجعلنا ممن يرون هذا العطاء الإلهي، بس المهم أن نعمل له. هلا إذا رأيته أنت مالك عامل له، شو استفدت؟ بدنا نعمل له، سواء رأيناه أو لم نره، المهم أن نعمل لكي ينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالأمر يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى صبر. الله عز وجل قال: إنه من يتقي، شو بعدين؟ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب إذا واحد اتقى بس ما صبر، يعني قال: يا أستاذ أنا صلي ملتزم بالجامع 5 سنين، ما لي حاسس أنه الله فتح علي بالذكر بالقرآن بالعبادة، وصلي 5 سنين، بدك تصبر يا رجل. إذا واحد قال: أنا صلي 5 سنين عم صلي بس ما يعني هيك عادي، الصلاة كثير عادية، ما في، ما انشرح صدري لهلأ. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بر أبي بس أبي ما عم يتجاوب معي. إنه من يتقي ويصبر. أنا صلي 5 سنين عم بحسن لجاري بس جاري يا أخي يزداد غيان وضلالا، وأنا يعني عم يقسى علي ويجار. إنه من يتقي ويصبر. يعني قديش بدنا نصبر؟ مثل ما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر
أولو العزم من الرسل. شايف؟ ممكن ما بدك تصبر صبر عادي، بدك تصبر مثل الأنبياء، ومو مثل الأنبياء عامة، مثل أولي العزم من الأنبياء. مين هن الأنبياء أولو العزم؟ سيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وعيسى، وسيدنا نوح، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لا يتم